الملائكة مثلها من حسنها وجمالها، عليها رحائل الذهب، يركبون ويأتون إلى الموقف. وقد ورد في الأثر عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: إن المتقين لا يحشرون على أقدامهم، بل يؤتون بنوق لم تر الخلائق مثلها، عليها رحائل الذهب. هو سيدنا علي لا يقول هذا لولا أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأتقياء يوم القيامة لا يصيبهم حر الشمس، إنما يكونون تحت ظل العرش. وكل شخص يوم القيامة معه ملكان، ملك وراءه وملك قدامه. وبعدما يخرجون من القبور ويساقون إلى مكان، الله ينقل البشر من الأرض إلى ظلمة، يفصلون عن هذه الأرض بقدرة الله فيعيشون في تلك الظلمة. وفي هذه البرهة يبدل الله هذه الأرض، هذه الأرض تندك تصير مثل التراب الناعم، الجبال لا تبقى والحفر والوديان لا تبقى. الله يبدل هذه الأرض أرضا غيرها، هي كالفضة النقية ليس فيها طريق ليسلك إلى جهة، هي كالكف. فيرد الناس من تلك الظلمة إلى هذه الأرض الجديدة، وعليها يحاسبون ويسمعون كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا. كل شخص يسمع كلام الله، والجن كذلك. ثم ينتهي الله من حساب الخلق في ساعة قصيرة، لأنه يكلمهم بكلام ليس حرفا ولا صوتا، ويفهمون هذا الكلام مع أنه ليس حرفا ولا صوتا. الله يخلق فيهم معرفته، فيفهم هذا: لما فعلت كذا؟ لما قلت كذا؟ لما لم تؤمن بنبيك الذي أرسل إليك؟ الأولياء يفرحون لما يسمعون كلام الله، يزدادون فرحا. هم كل ساعة في فرح، من وقت أن ماتوا إلى أن تبعث أجسادهم من القبور. ثم إن كل مدة يوم القيامة قدر 50,000 سنة، لكن الشمس لا تغيب، بل تبقى في الفضاء قريبة من رؤوس الناس. ولو كان الإنسان يموت من حر الشمس لماتوا، لكن الله ما كتب لهم الموت. الإنسان في هذه الدنيا إذا اشتد عليه الألم يموت، الله يخلق فيه الموت. أما في الآخرة مهما تعذب الكافر لا يموت. قبل أن يدخلوا جهنم من حرارة الشمس، لو كان يوجد موت هناك لذابوا. الله تعالى ينتهي من حساب الخلق في ساعة قصيرة، لأن كلامه ليس حرفا ولا صوتا. ثم المؤمنون يساقون إلى الجنة، والكفار يساقون إلى جهنم. وبعض المسلمين الذين كان عندهم ذنوب كبيرة ثم ماتوا قبل أن يتوبوا، يدخلون جهنم ثم يخرجون. أما الكفار يعيشون حياة لا نهاية لها، لا يموتون مهما طال الزمن، لكن مع العذاب الأليم من غير انقطاع. وهذا معنى قوله تعالى عن الكافر: لا يموت فيها ولا يحيا، أي لا يموت فيرتاح من العذاب، ولا يحيا حياة هنيئة. والمؤمنون في الجنة يعيشون في نعيم بلا مرض ولا فقر، ويجدون ما يشتهون من الأكل والشرب
واللباس بلا تعب. من شدة الفرح المسلمون في الجنة لا ينامون، لا يوجد نوم عندهم بالمرة، لأنهم لا يتعبون لا فكرا ولا جسدا. ومن الأمور العظام يوم القيامة أنه يخرج من جهنم قطعة كبيرة من النار، الملائكة يقودونها 70,000 سلسلة، بحيث يراها الناس وهم في الموقف. هذه القطعة ينظرون إليها فقط، الكفار يرتاعون ارتياعا شديدا من هولها، والمسلمون يرونها، أما الأتقياء فلا يحصل لهم شيء من الفزع. ثم الأرض التي يعيش عليها الناس اليوم يؤتى بها يوم القيامة لتشهد، هذه الأرض تشهد لهذا الشخص بما عمل عليها من خير أو معصية، فمن عمل خيرا تشهد له بالخير الذي عمله، ومن عمل شرا تشهد عليه بالمعصية التي عملها. تقول: فلان يوم كذا وكذا عمل علي كذا وكذا. وكذلك يد الشخص تشهد عليه بما عمل، ورجله تشهد عليه بما عمل، أما المعصية التي تاب منها فلا يشهد عليه بها. فهذه الأرض يؤتى بجزء منها يوم القيامة لتشهد على الناس، التقي يفرح لأنها تشهد له بالحسنات، لذلك سمي يوم القيامة بيوم الفاضحة. ثم هذا اليوم الذي هو 50,000 سنة بحساب الدنيا للغروب والشروق، من أول ما يخرج الإنسان من القبر إلى دخول قسم منهم الجنة وقسم منهم النار، هذا الوقت الطويل الله يجعله للتقي بمقدار فريضة الظهر أو العصر، لأنه امتلأ فرحا، وهذا قبل دخول الجنة. وهذه 50,000 سنة مقسمة إلى 50 موقفا. ثم بعض الناس الله يجعل هذا اليوم الطويل لهم بمقدار تدلي الشمس للغروب إلى أن تغيب، يعني نحو ساعة تقريبا. ثم أكثر الناس يخرجون من القبور بلا ثياب، حفاة عراة، لا يلبسون حذاء ولا خفا، غرلا، حتى هذا الجزء الذي عند الختان يقطع يعود كما كان. قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، معناه أن الله يعيد الخلق كما بدأهم. أول ما خرجنا من بطون أمهاتنا لم يكن علينا لباس، والقلفة متصلة بموضعها. أما الأولياء عندما يموتون قلوبهم ممتلئة فرحا، لأن الملائكة يبشرونهم، يقولون لهم: أنتم ذاهبون إلى رضوان الله، إلى جنة الله، إلى روح وريحان. ثم بعد أن يدخلوا القبر يرون من النعيم، بحيث إنهم لو عرض عليهم أن يرجعوا إلى الدنيا لا يحبون، إلا الشهيد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إلا الشهيد. هذا القبر الذي هو مقدار ذراع ونصف عرضا وخمسة أذرع طولا، الله يوسعه عليهم ويملأه نورا، وتأتيهم رائحة الجنة، هم يشمونها ويتنعمون بها وهم في قبورهم.
لكن الله حجب ذلك عن أغلب الناس، فلو فتحوا القبر لا يشمون ويرونه ضيقا. الأتقياء ليس عليهم نكد في قبورهم، ولا يسلط الله عليهم نملا ولا عقربا ولا حية. أما بعض الناس الله يسلط عليهم ثعابين وحيات تدخل في فم الشخص. ثم إن بعض الأولياء يصلون في قبورهم لأنهم في الدنيا كانوا يحبون الصلاة. الذين يصلون في القبور من الأولياء يتوضؤون. الله يخرق العادات لأوليائه في الدنيا، فكيف في الآخرة؟ الميت المسلم بعد سؤال الملكين ينام نوما حقيقيا، لأنه لا يجد هناك مشقة. ورد في الحديث: إذا صليتم علي فصلوا على أنبياء الله فإنهم بعثوا كما بعثت. بعض الجهال في بعض البلاد يوردون هذه الآية: لهم ما يشاءون، وينقلونها عن موضعها، فيقولون: الأولياء لهم أن يقولوا ما شاءوا. معنى كلامهم: لو نطق بالكفر ما عليه بأس، ويصدقون كلامهم هذا والعياذ بالله. يموهون على الناس بهذه الآية، وهذه الآية معناها أن أهل الجنة لهم ما يشاءون، أي ما يشتهونه يجدونه ولا يفقدونه. حتى إن أراد أحدهم أن يلقى صديقه، إما أن يطير به سريره أو يركب خيولا لها أجنحة تطير به على حسب إرادته أي وقت يريد. نسأل الله سبحانه أن يتوفانا على كامل الإيمان، وأن يجعلنا من أهل الجنان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على ما نسأله قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين، والحمد لله رب العالمين.

إخوة الإيمان، كان حاتم الأصم من أصحاب الشقيق البلخي رحمة الله تعالى عليهما، فسأله يوما قائلا: صاحبتني من 30 سنة، ما حصلت فيها؟ قال: حصلت 8 فوائد من العلم، وهي تكفيني لأني أرجو خلاصي ونجاتي فيها. فقال شقيق: ما هي؟ قال حاتم الأصم: الفائدة الأولى إني نظرت إلى الخلق فرأيت لكل منهم محبوبا ومعشوقا يحبه ويعشقه، وبعض ذلك المحبوب يصاحبه إلى مرض الموت، وبعضه إلى شفير القبر، ثم يرجع كله ويتركه فريدا وحيدا.

ولا يدخل معه في قبره ويؤانسه فيه غير الأعمال الصالحة. فأخذتها محبوبا لي لتكون سراجا لي في قبري وتؤانسني فيه ولا تتركني فريدا. الفائدة الثانية: إني رأيت الخلق يقتدون بأهوائهم ويبادرون إلى مرادات أنفسهم، فتأملت قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وتيقنت أن القرآن حق صادق، فبادرت إلى خلاف نفسي وتشمرت بمجاهدتها وما متعتها بهواها حتى رضيت بطاعة الله سبحانه وتعالى وانقادت. الفائدة الثالثة: إني رأيت بعض الخلق يسعى في جمع حطام الدنيا ثم يمسكها قابضا عليها، فتأملت في قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فبذلت محصولي من الدنيا لوجه الله تعالى، ففرقته بين المساكين ليكون ذخرا لي عند الله تعالى. الفائدة الرابعة: إني رأيت بعض الخلق ظن شرفه وعزه في كثرة الأقوام والعشائر فاغتر بهم، وزعم آخرون أنه في ثروة الأموال وكثرة الأولاد فافتخروا بها، وحسب بعضهم أن الشرف والعز في غصب أموال الناس وظلمهم وسفك دمائهم، واعتقدت الطائفة أنه في إتلاف المال وإسرافه وتبذيره. وتأملت في قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فاخترت التقوى واعتقدت أن القرآن حق، وظنهم وحسبانهم كله باطل زائل الفائدة. الفائدة الخامسة: إني رأيت الناس يذم بعضهم بعضا ويغتاب بعضهم بعضا، فوجدت ذلك من الحسد في المال والجاه والعلم، فتأملت في قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فعلمت أن القسمة كانت من الله تعالى في الأزل، فما حسدت أحدا ورضيت بقسمة الله تعالى. الفائدة السادسة: إني رأيت بعض الخلق يعادون لأغراض دنيوية، فتأملت قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فاتخذته كذلك. والفائدة السابعة: إني رأيت بعض الخلق يسعى بجد ويجتهد بمبالغة لطلب القوت والمعاش، بحيث يقع به في شبهة وحرام ويذل نفسه وينقص قدره، فتأملت في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فعلمت أن رزقي على الله تعالى، فاشتغلت بعبادته وقطعت طمعي عمن سواه. والفائدة الثامنة: إني رأيت بعض الخلق يوجهون توكلهم إلى أشياء متعددة، فتأملت في قوله تعالى:
ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فتوكلت على الله تعالى فهو حسبي ونعم الوكيل. فقال شقيق: وفقك الله تعالى، إني قد نظرت أيضا فوجدت أن هذه الفوائد الثمانية من عمل بها كان عاملا بعمل الناجين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يا رحيم يا رحمن.

ثقيلا رقيلا يا عصاق بطيبة فإن بها الأوزار ترمى عن الظهر.

0: إذا كنت بالأوزار فتحرت في أمري رقاني عدوي من ذنوبي وقبح فكفرتها بالمدح في شافع الحشر.
1: الله
0: يبرسني.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق رسول الله.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. قال الله تعالى:
1: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله.
0: رب العباد أنزل على رسوله القرآن المبين، فقال واحد من فصحاء المشركين: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفلها، وما يقول هذا بشر. نعم، نزل القرآن على قلب الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي اتباع القرآن والشرع الذي نزل على سيدنا محمد الفلاح كل الفلاح لنا في دنيانا وآخرتنا. وموعدنا اليوم أيها الأحبة مع شرح الحديث

الذي فيه ذكر آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية، بالتزامها جمع قلوب المؤمنين على المحبة والتآلف والتعاضد والتناصح والمؤاخاة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. إفشاء السلام. ليس المراد بالحديث حصر حقوق المسلم في هذه الخصال، إنما المراد بيان أهمية هذه الحقوق. أولها: إذا لقيته فسلم عليه. فمن حق أخيك المسلم عليك أن تبدأه بالسلام عند لقائه بقولك: السلام عليكم، وإن شئت زدت ورحمة الله وبركاته، ومعناه أنتم في حفظ الله أو السلامة والأمان ملازمان لكم، وهو دعاء من المؤمن لأخيه المؤمن يوقظ في كل منهما معنى استشعار عظمة الله الذي ليس كمثله شيء، وبيده الأمر كله سبحانه. وقد ربط بينهما رباط التوحيد والعقيدة الحقة، وشرع لهما الله تعالى هذه التحية التي فيها دعاء وذكرى. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وأمرنا الحبيب أن نقرأ السلام على من عرفنا ومن لم نعرف، وأجمع العلماء على أن الابتداء به سنة، وأما الرد فهو فريضة. ومن آداب هذه التحية أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وكما شرع السلام عند اللقاء فقد شرع عند الفراق.

0: عليه جلال يرعب الأسد بأسه وثوب من التقوى بنور كماله.
1: الله الله الله يا حبيبي.

عيب أزد بأسه وثوب من التقوى لنور كماله نبي تقي هاشمي مهذب فيا ليتني أحظى بطيف خيال.

0: حوتا ولو مشيت على الخصباء صيرها شعاع خديك مرجانا وياقوتا.
1: مدح رسول الله عليه السلام جائز بالإجماع. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال تعالى: وعزروه ونصروه. ومعنى عزروه أثنوا عليه ومدحوه وعظموه. الحديث: إن بعض النساء مدحن النبي عليه السلام بقولهن أمام النبي: يا حبذا محمد من جاري. رواه الطبراني. وثبت مدح أكثر من صحابي له كحسان بن ثابت وغيره، والرسول لم ينكر ذلك بل استحسنه.

0: إذا كنت بالأوزار قد حرت في أمري رزاني عدوي من ذنوبي وقبح فكفرتها بالمدح في شافع الحشر
1: يا
0: بنفني عدوي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، كان سبأ بن يشجب رجلا عربيا كريما مسلما يجود على الناس بعطاياه ولا يبخل، وذكر أنه أول من لبس التاج، وكان له شعر بشر فيه بمقدم وظهور رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه: سيملك بعدنا ملكا عظيما نبي لا يرخص في الحرام، يسمى أحمدا ليا ليت أني أعمر بعد مبعثه بعامي، فأعضده وأحبوه بنصر بكل مدجج وبكل رامي، متى يظهر فكونوا ناصريه ومن يلقاه يبلغه سلامي. وكان له 10 أولاد فتفرقوا، 6 منهم قصدوا اليمن وبنوها، و4 رحلوا إلى الشام وتكاثروا فيها. وخرج من بين اليمنيين التبابعة، وهم ملوك اليمن وأحدهم تبع، يلبسون التيجان وقت الحكم، وعاشوا في غبطة عظيمة وأرزاق وثمار وزروع كثيرة، ولكن كانت أوديتهم شحيحة بالماء مقفرة من الأنهار، فألجأتهم الحاجة إلى أن يصنعوا شيئا يجمعون به سيول المطر التي كانت تهطل في أوقات معينة لينتفعوا بها، فألهمهم الله طريقة بناء السدود والحواجز يقيمونها بين الأودية للانتفاع بما تخلفه وراءها من مياه. وكان سد مأرب أقواها وأمتنها وأنفعها، وأول من بناه سبأ، وسلط إليه 70 واديا تفد إليه مياهها، ومات ولم يكمل بناءه فأكملته الملوك بعده. وكان آخر من أتمه بلقيس قبل أن تقابل سيدنا سليمان عليه السلام. ولإتمام السد خبر يقول إنه لما ملكت بلقيس اقتتل قومها على ماء واديهم، إذ لم يكن السد قد انتهى بعد، فتركت ملكها وسكنت قصرها، وطلبوا منها أن ترجع فأبت، فقالوا: إما أن ترجعي أو نقتلك. فقالت لهم: أنتم لا عقول لكم ولا تطيعونني. فقالوا: نطيعك. فرجعت إلى واديهم وعكفت على إنهاء السد، وجلبت الصخور والزفت الأسود، ومكنت السد بين جبلين عظيمين، وجعلت له 3 أبواب بعضها فوق بعض، وبنت تحته بركة ضخمة، وجعلت فيها 12 مخرجا على عدد أنهارهم يفتحونها إذا احتاجوا إلى الماء، وإذا استغنوا عنه سدوها، فإذا جاءهم المطر اجتمع إليهم ماء أودية اليمن، فاحتبس السيل من وراء السد الضخم. ثم لما كانت الحاجة تشتد تأمر فيفتح الباب الأعلى وتجري المياه إلى البركة، فكانوا يسقون من الباب الأعلى، ثم من الثاني الأوسط، ثم من الثالث الأسفل، فلا ينفد الماء حتى يأتي الماء من السنة المقبلة، فكانت تقسيمه بينهم على ذلك. وصارت رمال الصحراء بسطا هندسية خضراء تجري بينها القنوات الملتوية، وتصدح بين أغصانها البلابل المغردة، وتمتلئ أشجارها بالأثمار النضرة والأزهار الملونة. وكانت بلدتهم طيبة كريمة التربة، عامرة بالخضرة، وكان من صفاء هوائها ونقاوته أنهم لم يروا في بساتينهم بعوضة قط، ولا ذبابا ولا برغوثا ولا قملة ولا عقربا ولا حية ولا غيرها من الهوام، أي الحشرات المؤذية، ولا تتعب دوابهم. وإذا جاءتهم قافلة وفي ثيابهم ودوابهم قمل ونحوه، ووصلوا إلى تلك البساتين النقية، ماتت تلك القمل لساعتها. وكان من غزارة ما تعطي تلك البساتين أن المرأة كانت تخرج معها مغزلها، وعلى رأسها وعاء من قش، فتلتهي بمغزلها وتمشي بين الأشجار المثمرة، فلا تأتي بيتها حتى يمتلئ وعاؤها من كل الثمار من كثرته على الشجر، من غير أن تمسها بيدها. وزيادة على هذا النعيم الخاص بهم، أصلح الله لهم البلاد المتصلة بهم، وعمرها وجعلهم أصحابها، وضيق السير بأن قرب القرى بعضها من بعض، حتى كان المسافر من مأرب إلى الشام يبيت في قرية ويرتاح في أخرى، ولا يحتاج إلى حمل زاد حتى يصل مقصوده، آمنا من عدو وجوع وعطش وآفات تضر بالمسافر. وقدرت هذه القرى المتصلة ب4700 قرية، بورك فيها بالشجر والثمر والماء، بحيث تظهر القرية الثانية من الأولى لقربها منها. ولما طالت بهم مدة النعمة سئموا الراحة ولم يصبروا على العافية، تمنوا طول الأسفار وقالوا: لو كان جني ثمارنا أبعد لكان أشهى وأعلى قيمة. فتمنوا أن يجعل الله بينهم وبين الشام صحارى شاسعة، ليركبوا النياق المحملة ويتزودوا بالزاد كغيرهم. وانتشر البطر والطغيان والكفر بالله، حيث بدأت عبادة الشمس من دون الله، فأرسل الله إليهم 13 نبياً فدعوهم إلى الله تعالى وتوحيده وترك الكفر، وذكروهم نعمة الله عليهم وأنذروهم عقابه، فكذبوهم وقالوا والعياذ بالله: ما نعرف لله علينا نعمة، فقولوا لربكم فليحبس هذه النعمة عنا إن استطاع ذلك. وتجري في هذه الأثناء قصة التقاء سيدنا سليمان بملكة سبأ بلقيس، حيث دعاها إلى الإسلام فأسلمت هي وقومها، ثم بعدها بسنين حصل الكفر مجددا. ومنه ما حدث مع شخص منه اسمه حمار، كان له ولد فمات، فاعترض على الله والعياذ بالله تعالى، ورفع رأسه إلى السماء وبصق وقال: لا أعبد رباً قتل ولدي، وكفر كفراً شنيعاً، وصار لا يمر بأرضه أحد إلا دعاه إلى الكفر، فإن أجابه تركه وإلا قتله. فأنزل الله عليه صاعقة أحرقته ودمرت واديه، حتى صار خرباً ومرتعاً للجن. أما قومه فإنهم تمادوا في الكفر تماديا فظيعا، ولم يلتفتوا إلى كلام الأنبياء الذين نصحوهم، وازدادوا إعراضا، ولم يقابلوا الهدى والإرشاد إلا بوضع الأصابع في الأذنين، وبالاستكبار والانصراف إلى العمل وبناء البيوت، فأراد الله أن يذيقهم شر أعمالهم وأن يريهم عاقبة كفرهم ليكونوا عبرة لغيرهم وعقوبة قاسية لمن تحدثه نفسه أن يسلك طريقهم ويفعل فعلتهم. فسلط الله عليهم دابة صغيرة اسمها الخلد، وهو حيوان لا يبصر ولكنه ذو أسنان ومخالب حادة جدا، فجاء منه الألوف وحفروا تحت أساسات السد بشكل متواصل، وكان خلفه كميات ضخمة جدا من الماء المتجمع، وما هي إلا ساعات حتى تدفقت المياه سيولا جارفة تهدم ما هو أمامها وتغرق الناس في بيوتهم وتدمرها، حاملة معها أطنانا من الطين والأحجار. فخاب كيد الكافرين وانتقم الله من الظالمين. تهدم السد وانهار البناء، ولم يعد يحجز السيول المتدفقة والأمواج المتلاطمة، وانطلقت المياه الحبيسة في شعاب الوادي وبين الأشجار، فغرق الزرع وهلك الضرع، وعاد الوادي كما كان صحراء مقفرة صامتة لا نبات فيها سوى أشجار لا تثمر، إلا كل مر بشع وبعض الأنواع التي لا نفع فيه، وهربت العصافير والبلابل. وأتى البوم يصيح فوق الخرائب، وحلقت الغربان تنعق على الأغصان الجافة، ومن بقي من الناس فإنهم لم يطيقوا صبرا على أن يقيموا في صحراء كانت بالأمس بساتين عامرة، ففارقوها ونزحوا عنها بقلب يبكي دما، ثم تفرقوا في شتى البلاد حتى صار أمرهم حديثا يتنقل وحكايات تروى، حيث كانوا في نعمة سابقة فلم يحفظوها، فجزاهم الله بما كفروا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

الآداب في المساجد. أخي المستمع، إن المساجد هي أحب البقاع إلى الله، لأنها بنيت لعبادة الله تعالى، فكانت صلاة الفريضة فيها أفضل من أدائها في البيوت. ثم إن لهذه المساجد حرمة عند الله تعالى، فمن أحكامها تجنيبها النجاسة، فمن لوث بقعة من المسجد بنجاسة كان عليه وزر ولزمه إزالتها. ومن آداب المساجد عدم البيع والشراء وإنشاذ الضالة فيها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا: لا أربح الله تجارتك. ويسن لداخل المسجد أن يدخل باليمنى ويقول: بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويصلي ركعتين تحية المسجد، وعند الخروج يخرج بالشمال ويقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وأما المبيت في المسجد فهو جائز للغريب وغيره، فقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يبيت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في محل الصلاة، فلم ينكر عليه أحد ذلك. ويجوز التكلم في المسجد بحديث الناس الذي ليس فيه معصية، وإنما الحرام ما كان حراما من الكلام في المسجد وغيره، وإن كان ذلك داخل المسجد أفحش. ومن أراد التلاوة فليتلو بحيث لا يشوش على المصلي ولا على القارئ أو النائم. ومن أحكام المسجد أنه يجوز الجلوس فيه متربعا ومفترشا ومتوركا أيضا، وكذلك الاستلقاء. ويسن الاعتكاف في المسجد، ولا سيما في رمضان وفي العشر الأواخر آكد. كما يستحب أن يقول عند ذهابه إلى المسجد للصلاة فيه: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فإني أسألك أن تنقذني من النار وتغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقد ورد أن من قال هذا يستغفر له 70,000 ملك، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

ينبغي لك التفكر يا أخي بإحاطة علم الله تعالى بك واطلاعه عليك، وهذا التفكر ثمرته أن تستحي من الله أن يراك حيث نهاك. واعلم أنه ينبغي لك أن تتفكر في تقصيرك في عبادة مولاك، وينبغي ألا تتعرض لسخطه بإتيان ما عنه حذرك. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وهذا التفكر يزيد في خوفك من الله، ويحملك على لوم نفسك وتوبيخها ومجانبة التقصير وملازمة التشمير. واعلم أنه ينبغي لك أن تتفكر في هذه الحياة الدنيا وكثرة أشغالها ووبالها وسرعة زوالها، وفي الآخرة ونعيمها ودوامها. قال الله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وقال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وهذا التفكر يثمر لك الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. وإذا تفكرت فتفكر بقرب نزول الموت وحصول الحسرة والندامة بعد فوات الأوان. قال الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وفائدة هذا التفكر قصر الأمل وإصلاح العمل وإعداد الزاد ليوم المعاد. واعلم أن المسارعة إلى الخيرات والمحافظة على العبادات والمداومة على الطاعات دأب الأنبياء والأولياء في بداياتهم ونهاياتهم، لأنهم أعرفوا الخلق بالله، فلا جرم أنهم كانوا أعبدهم وأطوعهم وأخشاهم له عز وجل. فإن إقبال العبد على ربه وعبادته له على قدر محبته له، والمحبة تابعة للمعرفة، فكلما كان العبد أعرف بالله كان أشد حبا له وأكثر عباده.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. صدق الله العظيم. هذه الجملة من القرآن فيها إشارة إلى علمين: علم التوحيد بقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، وعلم الفروع بقوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقد قدم الله تعالى ما فيه إشارة إلى علم التوحيد على ما فيه إشارة إلى علم الفروع، فعلمنا من ذلك أن علم التوحيد أولى من علم الفروع، وهو أفضل العلوم وأعلاها وأشرفها وأولاها. وقد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بالترقي في هذا العلم فقال: فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال: إيمان بالله ورسوله، لأن الأعمال الصالحة لا تقبل بدون الإيمان بالله ورسوله. روى مسلم عن عائشة أنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فاعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل عبد الله بن جدعان من التصدق على المحتاجين وصلة الرحم وغير ذلك غير نافع له، لأنه لم يكن يؤمن بالله. وقال الغزالي: لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود، أي أن من لم يعرف الله تعالى بل يشبهه بخلقه بالضوء أو غيره، أو اعتقد أنه ساكن في السماء، أو أنه جالس على العرش، أو وصفه بصفة من صفات البشر، فهذا عبادته تكون لشيء توهمه في مخيلته فيكون مشركا بالله، فلا تصح عبادته. وروى ابن ماجه عن جندب بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وقال الشافعي رضي الله عنه: أحكمنا ذلك قبل هذا، أي أتقن علم التوحيد قبل فروع الفقه. وقال أبو حنيفة في الفقه الأبسط: اعلم أن الفقه في الدين أفضل من الفقه في الأحكام. وقال أيضا: أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه وما يتعلق بالاعتقادات هو الفقه الأكبر. وقال أبو الحسن الأشعري: أول ما يجب على العبد العلم بالله ورسوله ودينه. واعلم يا أخي المسلم أن صفات الله لا تنحصر، ولكن العلماء قالوا إنه يجب على المكلف معرفة 13 صفة لله تعالى، وهي الوجود، القدم، الوحدانية، البقاء، القيام بالنفس، المخالفة للحوادث، القدرة، الإرادة، العلم، الحياة، السمع، البصر، الكلام.
ذكر ذلك عبد المجيد الشرنوبي والفضالي وقبلهما صاحب السنوسية وغيرهم، وذكر ذلك أيضا أبو بكر الدمياطي المشهور بالسيد البكري في كتابه إعانة الطالبين، والبيجوري صاحب جوهرة التوحيد، وأحمد المرزوقي صاحب عقيدة العوام وغيرهم. ثم إنه لأهمية هذا العلم ألف العالم المتكلم الفقيه محمد بن هبة المكي رسالة سماها حدائق الفصول في علم الكلام، والتي اشتهرت فيما بعد باسم قصيدة أو عقيدة ابن مكي، وقد أهداها للسلطان يوسف صلاح الدين رحمه الله، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في المدارس، فقرر تدريس هذه القصيدة في المدارس، فسميت لذلك بالعقيدة الصلاحية. وقد كان صلاح الدين عالما فقيها شافعيا له إلمام بعلم الحديث، يحضر مجالس المحدثين وله رواية عنهم، حفظ التنبيه في الفقه الشافعي: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والحمد لله رب العالمين.

مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا. معناه يغفر لبعض المسلمين كل ذنوبهم ولبعض بعض ذنوبهم، إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، يعني خصومة لأجل الدنيا، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. فلا تخاصم مسلما لأجل الدنيا.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 64 من سورة النمل إلى الآية 50 من سورة القصص بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

0: وهو العلي العظيم.
1: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
3: يا صباح المعرفة، وأهلا وسهلا بكل مستمعي إذاعة نداء المعرفة. اليوم الخميس 30 تموز 2026، الموافق ل 15 صفر 1448، حلقة جديدة من صباح المعرفة انطلقت، ومثل العادة معكم من وراء الميكروفون علي قباني وزميلتي إيمان الخرفان. أهلا بإيمان.
4: أهلا يا علي، يسعد صباحك. صباح لكمال، صباح متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا وشو ما كان وقتكم لليوم. حلقة نهاية الأسبوع، بالحلقة الأخيرة لأسبوعنا لليوم، هنكون فيها إن شاء الله الكثير من المعلومات والإفادة، فتابعونا.
3: يعني بعد ما خلص تموز، هلأ أنا كنت بالعمرة ما كتير حسيت بالشهر طويل.
4: نعم.
3: بس عم شوف كتير ناس عم بتحس إنه هذا الشهر طويل، صح؟ أنت حسيت؟
4: الصراحة لا، أنا حسيته خلص كتير بسرعة،
3: مع إنه من أطول الأشهر، يعني هو 31 يوم، يعني في بكرة وهيك. طيب ماشي،
4: للتنين لنبلش بداية أسبوع جديد. صباحو كمان.

0: تحيه كبيره للحاجه ام بلال برجاوي، وبدي اقول لها انه اشتقنا لها كثير.
1: بدي صبح عليها للاستاذ ام بلال
0: كمان. تحيه لكل اللي بلشوا هلا عم يسمعونا وعم يتابعونا وعم بيعملوا صبحيه، باذن الله بتكون مفيده. تحيه للكل عم بيبعثوا لنا رسائلهم على رقم الواتساب 0166 76 02. سناء شماس بدنا نصبح عليها كمان. عنا رسالة من سناء بتوجه تحية مثل العادة لنعيم مرعي وزوجته مها ولميا مرعي وعائلتها، وكمان لإيمان خلف.
1: بدي صبح على رشا ديراوي وعلى فاطمة مطر، على السيد سعد شهاب كمان يسعد أوقاتك. تحياتنا لألكن. كمان في عنا تحية من السيد أبو محمد زيد، كمان عم يذكر بالدورات الصيفية، وعم يقول الدورة الصيفية عنا بمدرسة الثقافة النموذجية راحوا رحلة على المسبح. جيد حلو بهالطقس يعني. لحقناكم اليوم، استيقظنا بكير ولله الحمد، بارك الله فيك وأهلا وسهلا فيك.

0: بدي رحب كمان لحظة شوي ما فاجأتني كمان طلعتني على الهواء. طيب رسالة عم بيقولوا فيها صباح الخير يا أهل الخير، تحية من كل قلبي لأجمل إذاعة من فوزي درباس، تحية لأبو عصام حليحيل.
1: كمان بدي أقرأ رسالة البابا اللي عم بيرحب فيها بعودة قافلة المعتمرين معتمري المكتب الطلابي بجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، بيقول لهم الحمد لله على سلامتكم، ويسأل الله أن يتقبل طاعاتهم وزياراتهم، ونفرح لهم جميعا بشهادات كبيرة ويكونوا وعم بيقول لهم إلى الأمام بطاعة الله. ألف مبارك للأهل عودة هالبراعم الطيبة، وشكرا لكم على هالغرس الفاخر. أنا هون بدي حقيقة تنشيد بأهمية مثل هالخطوة اللي قاموا فيها جمعية شباب المشاريع، أنه أخذوا هالشباب وهالشابات إلى أماكن العبادة في الديار المقدسة، إلى مكة، إلى المدينة، ليقوموا بالعمرة المباركة، ويعلقوا لهم قلوبهم بالنبي عليه الصلاة والسلام وصحابته وآثاره عليه الصلاة والسلام. هذا شيء كتير مهم، وخاصة لشبابنا لحتى يعرفوا مين هن حقيقة قدوتنا، وعلى نهج مين نحن حقيقة بدنا نمشي.
2: طفتم حول الكعبة سبعة، بالخير فرحتم في المسعى، ورميتم
0: سمعنا حلوة.
1: إذن

0: صلى الله عليه وسلم. إذن جديد المنشد الحاج عبد الرحمن الأخرس، أنشودة أنا والهان جديد، ونعم هيدي آخر أنشودة أصدرها، فما في قدر كمال إلا ما يعلق لي بدينية لو بتسمعوا بس. أوكي، كلمات ريما قصقص تحياتنا لألا، إنشاد الحاج عبد الرحمن الأخرس مثل ما ذكرنا، وأيضا توزيع وماستر عبد الله الجندي تحياتنا لألو. كلمات الحاجة ريما قصقص تحياتنا لألك.
1: نعم، تحية للحاجة ريما كمان. خلينا نكفي صباح المعرفة بالدعاء ونسمع دعاء اليوم.

الحمد لله الذي يهدي من يشاء إلى الصراط السوي، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين إلى يوم يفرق بين السعيد والشقي. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر، ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه الأكرمين، والحمد لله رب العالمين.

والطالب للمغفرة بين يديك، أمرتنا بأن ندعوك، لبيك اللهم لبيك، أجب مسألتي واغفر زلتي، وتغمدني بواسع رحمتك.

0: اليوم. الله الله
1: ورد اليوم الخميس 15/04/1448 الموافق ل 30 تموز 2026. نذكر بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وبالنطق الصحيح، نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحد أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 11 مرة. إذن هذه الصيغة نرددها 11 مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحد أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 11 مرة. هذا الذكر الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه ثواب عظيم، فقد ورد فيه أن من قاله 11 مرة كتب له 1000 حسنة، أي كتب له 1,000,000 حسنة. ونقول أيضا جزى الله محمدا عنا خيرا 100 مرة، فإن من قال هذه الصيغة بنصها كتب له ثواب عظيم.

0: بوجه تحية للماما وصبح عليها. كمان بدي صبح على أبو سعد اللي بوجه لنا تحية، وبوجه تحية لشباب نوبة المشاريع على العمل الرائع أمس باستقبال المعتمرين عقبال العودة برفقتكم.
1: أهلا وسهلا أهلا وسهلا. كمان كمان شو كم بدي أقول أي كم بدي أقول اللي بده يبعث لنا أي رسالة صباحية يهني فيها أحبابه ويصبح على كل المحبين. في راسلنا على 01-66-76-02 برسالة نصية على الرقم المخصص للواتساب ويذكر لنا اسمه ومن وين عم بيتابعنا.
2: 01-66-76-02

0: كتل حراري كنت عم يعني دائما بغلط فيها الجملة وكنت عم حضرها براسي قبل
1: كيف
0: ما
1: كيف بدي أقولها
0: كيف بدي أقولها ومتقلتها غلط
1: كمان
0: كتل هوائية حارة عم تتدفق من شبه الجزيرة العربية ومن العراق لمنطقتنا بدءا من اليوم بتبلش توصل على لبنان
1: ما بلشت
0: اليوم ببلش الشوب يعني ومثل ما قلت مبارح الذروة تبعيت هيدي الكتل الحارة حسب التوقعات بتكون نهار الأحد يعني السبت وأحد ده الأحد من المتوقع توصل درجة الحرارة على الساحل ولأول مرة بموسم الصيف هالسنة للأربعين
1: يا لطيف
0: 40 درجة نعم على الساحل بيروت عم تتخيلي أنت ببيروت 40 يعني قليل قليل لتوصل بس برضو ما بتنعد هيدي الموجة هي غير اعتيادية هي اعتيادية بتصير يعني مرة أو مرتين كل سنة بالصيف يعني شوب ورطوبة كتير عالية وأهلنا بالبقاع وبالجبال حيبلشوا يحسوا بالشوب أكتر من الساحل لأنه جاي من هيك صوب منطقتهم من العراق لعندهم توصل لعندهم بعدين توصل
1: لعندهم بس تعرف شغلة علي لو ارتفعت الحرارة بالجبل أكتر من الساحل
0: ما في رطوبة
1: ما بتحس بالانزعاج اللي انت بتحسه هون يعني انا مجرب الشوبات هون ومجربتهم ببعلبك ما بتنزعج فيهم فوق قد ما بتنزعج فيهم هون
0: أقل رطوبة فوق
1: صح.
0: واللي بدي أقوله انه بالليل شوب كتير حيكون بالويك أند يعني درجة الحرارة بالليل ده توصل ل 29 درجة كمان هذا الشيء يعني ملفت يعني نعم. على انه ان شاء الله بدءا من تنام بعد الظهر بلش تنكفئ هذه الكتل الحاره ويرجع الطقس صيفي اعتيادي مع درجات حراره ضمن معدلاتها الموسميه
1: نعم.
0: وعم بيقولوا هيك يعني بعده مش مؤكد باكد لكم الاسبوع الجاي انه شكله ويك اند مش هيدا اللي بعده حيكون هيك جو لطيف وفي هواء وفي شويه شتاء
1: ننطر لكن نعم. تبقى هيدي كلها توقعات ويبقى العلم عند الله

0: كمان عنا رسالة صباح الخير من عمر عاشور، تنبيه عن حادث. أيوة يا لطيف
1: يا لطيف الحادث،
0: يا لطيف حادث كبير. إذا عم بينبه عن حادث اللي سالك نفق المدينة الرياضية نحو بيروت، سيارة قلبي، فديروا بالكم من هيدي الطريق.
1: أكيد هيدي حتعمل عجقة،
0: أكيد بده يصير عجقة، يعني الله يلطف. ديروا بالكم أنتوا عم تسوقوا، خدوا احتياطاتكم وعملوا تشيك أب على سياراتكم، أكيد بالنتيجة لا يكون إلا ما قدره الله، لكن خدوا بالأسباب.
1: في عنا شيء أبديت على أحوال الطرق ببيروت أو خارج بيروت؟ ما في أبديت
0: لا إلى الآن. لا
1: طيب ماشي، إذا أنتوا
0: عندكم أبديت خبرونا،
1: بعتولنا وين علقانين بعجقة، وين في عجقة أكتر من طريق، يعني حسب وين أنتوا.

0: الذهب سعر الأونصة من شوي وصل لل 4051 دولار، يعني من بعد الارتفاع رجع عم ينخفض. سعر الجرام تبع العيار 24 130 دولار، عيار 22 120 دولار، و 114 دولار لعيار 21.
1: اوكي، بدي صبح على سوزان. صباح الخير والسرور ورائحة البخور، تحياتنا لك يا سوزان، اهلا وسهلا فيكي.

0: بعد الفاصل، ظنت لوحة جدارية أنها نفق حقيقي فاصطدمت به.
1: أيوة.
0: وشو بتعرفوا عن الاجترار الذهني؟ ابقوا معنا.
2: لا لا لا لا، ما تروح، رجعين من بعد الإعلانات بسرعة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
3: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
4: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
5: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
6: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
5: مشكلتك محلولة عنا،
6: منقدم لك الخدمة الأفضل.
5: أرقام التلفون 71-390-711
6: 05-813-277.
7: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
8: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
9: غاز عيداني إخوان، يجي لعندك وين مكان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
10: ميني ماركت عيداني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيداني ومقدم.
9: من

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد. إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
1: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.

ورجعنا لكم بعد الفاصل. بعدنا مكفين فقراتنا. بدي وجه تحية لأحمد علوي من ألمانيا، بصبح علينا عوالدته وزوجته وكمان صديقه المنشد محمد فخير. كمان صباح الخير للحاج بلال ناصر.

0: من كفي بفقراتنا ببرنامج صباح المعرفة، وأهلا وسهلا فيكم مجددا. لكل حدا بده يراسلنا بيقدر بيبعث لنا رسالة نصية على 0166 76 02.
1: فتلنا بخبرية اليوم يا كمال. خبرية اليوم

0: خبرية اليوم.
1: إيمان، كنت تحضري هذا الكرتون اللي بفتكر هو شخصية ذئب بيرسم دائما بيكون عم يلحق هذا اللي كتير سريع، الديك اللي كتير سريع، عرفتيه؟
2: اي صح،
1: كتير سريع وليل أطوال. أيوة هل بيعمل هذا الصوت؟ ما توقعت تعمل الصوت على الهواء، بس يلا قطعت.
2: هيدا الجيل
1: أوكي، وبيرسم على الحيط مثل طريق.
2: نعم.
1: فيك يعني وهمي.
2: نعم.
1: لا هو قال يصدم فيه ويلقطه.
2: أوكي.
1: بالمكسيك. نعم. عاملين هيدي الشخصية رسمين طريق وهمي على الجسر، يعني مثل كأنه طريق، وحاطين هذه الشخصيه الكرتونيه. بتقوم أوكي. انت بتقوم مدام عم تسوق، يعني مدام
2: انه ليه عم تقولها بهالطريقه؟ لا انه مدام، يعني
1: لا عم بقول انا مدام عم تسوق. عم بنقول الخبر كما هو،
2: كما هو هو قصده شيء علي. لا اوكي،
1: بتقوم مدام عم تسوق، فكرت انه يعني وقعت بالفخ تبع فكرت هذا الطريق مزبوط.
2: لا حول ولا قوه الا بالله. تتخيل
1: لو تشوف الصوره
2: يا دلي طايره كينه.
1: ما كانت طايره لانه ما يعني
2: السياره
1: كانت شقفت، تضررت السياره شوي وهي ما صار لها شيء، الا جروح خفيفه بس. فاتت بالحيط.
2: هيدي العبارة الحقيقية، فاتت بالحيط
1: على أنه هو طريق.
2: طب أنه هني كمان ما عرفوا يرسموا هيدا التونال إلا على الحيط.
1: على فكرة لا ينبغي أنه شو هالطريقة، يعني
2: مشتتة للانتباه.
1: صح هذا اللي صار بالمكسيك.
2: أنه فيهم يرسموا ورود، جبل، بحر،
1: يرسموا طريق فيك بالطريق
2: وتنال، عرفت؟ أنه يعني بعد يحطوا إشارة أنه تعفوت من هون، تفضل أهلا وسهلا. يا لطيف.
1: نعم، هذه هي كانت خبرة اليوم.

0: تحية لنزار غوراني بوجه تحية لابنه محمد وبنته سيلار.
1: حلو اسم سيلار، أول مرة بسمع فيه
0: سيلار. حلو فكرة، يعني اللي
1: ناطر بنوت،
0: ناطر بنوت في يسمي سيلار.
1: نعم.
0: بس بدنا نسأل شو معناته،
1: شو معنات سيلار يعني نزار؟ نزار اللي بعت لما هيك.
0: نعم. أوكي.
1: بدي صبح على ست أماني لحسين، صباحكم علي وإيمان. شكرا.
0: شكرا. بس بيتي قبل
1: انت اخدي ستيكرز تبعولي، انا هيدا اللي ببعته عادة،
0: هي اصلا اخدته
1: مني، انا بصبح بهالطريقة اخدته مني. ايه
0: اكيد اكيد. نعم. لانت هادي
1: بس انا اللي ببعته هيدا اذا بتريده.
0: صباحكم طاعة وايمان.
1: طاعة
0: طاعة عفوا وايمان.
1: اوكي. ضوء القمر اسمها معناته ضوء القمر.
0: ضوء القمر
1: حبيت ما شاء الله. الله يحفظها ويرزقكم برها.
0: طيب خلينا نفوت بالفقرة الصحية. جايبكم موضوع اليوم بيحكي عن الاجترار، الاجترار الذهني. شو يعني؟ شو يعني هذا؟
1: يعني
0: انت من خلال التسمية اللي انا هلا حطيتك اعطيتك،
1: هلا انا بتخيل انه هيدا الشيء بيشبه اللي بيصير، هيدا العملية اللي يمكن بتكون عند الجمل او غيره من هيدا، بيرجع بيعيد الامر نفسه، يعني بياكل اكل مثلا بيرجع بيشتغلون بيرجع يعني بيرجع بياكلهم مرة تانية، بيطلعوا من
0: محل.
1: هيدا اسمه اجترار.
0: اوكي.
1: عند البهائم
0: لما نحن عم نربط الاجترار بالذهن والفكر، يعني
1: الفكرة بترجع بتعيد وبتعيد وبتعيد. فسرت صح او لك؟
0: كأنه إيه؟
1: ما إشبني.
0: ما شاء الله. على كل حال حنحكي أكثر عن هالموضوع مع اختصاصية الدعم والإرشاد ريم الخطيب بعد لحظات.
2: حاسس حالي تعبان وجسمي دبلان.
3: إيه الصحة ما عادت مثل الأول.
4: ديروا بالكون على صحتكم.
0: بفتكر ريم صارت معنا. ست ريم يسعد صباحك وأهلا وسهلا بصباح المعرفة.
5: اهلا اهلا، يسعد صباحكم ان شاء الله.
1: اهلا وسهلا بالست ريم.
0: بدي اقول عبالي اسال سؤال فضولي، نحن فيقناك بكير ولا انت عاب العاده بتفيق بهالوقت؟
5: لا لا انا يعني بتعرف من في بكير لما تعطلهم.
0: نعم. طيب الاجترار الذهني او الفكري شو يعني؟
5: هلا كتير حبيت المقدمه اللي عطتها الست ايمان لانه كتير اكيرت، وحتى بدي كفي وزيد عليها انه هي لما تكون الفكرة اللي عم تتكرر او الافكار اللي عم تتكرر هو تفكير سلبي غالبا بيكون وحول اسباب او مشاكل صارت من قبل خلصت، ويعني فعليا ما في الا حلول، يعني انا خلص شيء قطع وصار بصير مثل كأنه كيف مثلا ماذا لو فعلت كذا وماذا لو فعلت كذا. من
1: شو بتصير هيدي؟ كتير بتصير
5: لأنه
1: بهيدا الموقف يا ريتني كنت عملت أندو تروى، لو بيرجع فيي الوقت كنت عملت واحد اثنين. كتير بتصير
0: يعني هيك. ايه. هيك بتبلش.
1: ايوة
5: صح 100%. وحتى مش يعني بيكون التركيز ليش صار هيك مش شو حساوي. عرفت. وحتى هون بدي اضوي على نقطة انه مثلا ممكن حدا يفكر انه هيدا مثله مثل التفكير الزايد او الاوفر ثينكينج، بس هو لا، لانه الاوفر ثينكينج هو اكتر ممكن يكون على شيء بالحاضر او بالمستقبل كمان مش بس بالماضي، اما الاجترار هو اكتر تركيزا على الماضي، شيء قطع، شيء انا ما بقدر ارجع سيطر عليه،
1: ما فينا نغيره، مرق.
5: يس 100%.
0: فينا نعطي يعني مثال ستريم على هالموضوع؟
5: اكيد. يعني مثلا let's say انا هلا طلعت معكم على هيدي المقابله وغلبطت بكلمه، بلش بالليل انا بفكر انه ليش هيك سويت، ولو كنت محاضرة أكثر كنت عملت، وأنه شيء قطع أنا ما بقدر سيطر عليه. أما لما نقول أكثر التفكير الزايد مثلا مثل كأنه أنا مبارح بالليل أو اليوم قبل بدقيقتين قاعدة عم فكر أنه يمكن أنا غلبت أو كيف فيني أحضر أكثر أو أو أو.
0: نعم.
1: أيوة.
5: يعني هيك بالمبدأ. هلأ صحيح بالأوفر ثينكينج أوقات ممكن أنا أكون قادرة أعمل شيء نتيجة، وأوقات بيكون هو مجرد تفكير ما بيؤدي لنتيجة، بس يعني الباب بيضله مفتوح أكتر.
1: نتيجة شو بيصير معنا هيدا الأمر ستريم؟
5: هلا هون فينا نعتبر إنه إذا بديك السيتينجز اللي منحطهم براسنا، كيف نحن في عنا عضلات بجسمنا، كيف منمرنهم، يعني مثل ما نحن منمرنهم هن بيساعدونا، حتى طريقة تفكيرنا هي فيك تسميها مثل كأنه هي عضلة، يعني مثل ما أنا بعود حالي فكر بيصير في عندي هيدي الباترين بالتفكير، بيصير في عندي هيدي الطريقة بالتفكير، وكل ما أنا عم بزيدها كل ما أنا يعني هو طريقة تفكيري هي أكثر شيء 100% بالكنترول عندي أنا بقدر سيطر عليها بالغالب. أكيد بتتأثر بالمجتمع وبالأشياء الخارجية اللي بتصير، إن كان يعني الأشياء اللي بتصير معنا الاكسبيرينسز أو بس بضل في شيء نوع من الكنترول عنه. فلما الإنسان يكون واعي وعارفان كيف عم بيقدر يلاحظ طريقة تفكيره، يكون عنده هذا الوعي إنه أنا كيف بتصرف لما أنا أكون مضايق، كيف بتصرف لما أنا يصير معي شيء، فبيقدر يصير يمرن حاله على طريقة تفكير معينة ما بتأدي لهيدي الأشياء السلبية كتير.
0: نعم سترين، بدي أسألك هلأ، هذا الاشترار الذهني مثله مثل الوسواس القهري، مثله التفكير مثل التفكير الزائد، من ناحية أنه أنت الشخص في حط حد لهالموضوع من البداية، وإذا فتح الباب صعب يرجع بعدين يسكره.
5: هلأ أكيد أهم شيء الواحد يكون واعي، لأنه هو هذا الاشترار بيؤدي لاكتئاب، لقلق، زيادة توتر، صعوبة نوم، ضعف بالتركيز، حتى بصير إنتاجية الشخص كتير بتتأثر، لأنه هو في شيء مثل كأنه مثلا عندك أنت تليفون ومعبي صور صباح الخير مثلا، هون اللي بيبعتون على الجروب، فبيبطل في عندك مساحة لتستقبل أشياء تانية. فنفس الشيء بيصير نحن ببطل عنا هذه المساحة لحتى نقدر نعمل أشياء تانية، لأنه نحن مشوشين.
1: صح،
5: وهذا الشيء أكيد يعني اللي بيصير جواتنا بيأثر على كل شيء بيصير برا، يعني العلاقات، الإنتاجية، طريقة العمل، كل هيدي الأمور بتتأثر.
0: طيب كيف الواحد إذا فات بقصة الاشترار الذهني وما عم بيقدر يطلع منه، يعني كيف بتكون طرق العلاج؟
5: هلا أكيد هي درجات، يعني إذا الاشترار بعده مبلش على الخفيف، في الواحد هو مع نفسه إذا كان ملاحظ هيدا الشيء بده يسأل حاله مثلا هل أنا عم بحل المشكلة أو بس عم عيدها، يعني بده يكون في مثل بروسس لحتى الإنسان يجرب يساعد حاله، وأكيد ما مش الحال بيلجأ للإختصاصيين اللي بيقدروا يساعدوه أكثر. فنحن منصير مننقل بعد ما نلاقي، يعني مثلا لما نجاوب على أنه هل أنا عم بحل المشكلة أو عم عيدها، بصير بغير السؤال، بدل ما أسأل ليش صار معي هيك أو لماذا لو فعلت كذا، بصير شو الخطوة الصغيرة اللي أنا بقدر هلأ أعملها لحتى تساعدني. وغالبا اذا لقينا انه ما في خطوه صغيره فساعتها خلص انا بدي اصير اتقبل انه في اشياء صارت انا ما بقدر سيطر عليها، المهم انه الانسان يصير يحضر حاله لبعدين. فبصير بيقول انه خلص انا المره الجاي اذا حطيت بهيك موقف حاعمل 1 2 3، فمثل كانه طمن حاله، لانه الانسان غالبا ما بيحب يعني الانسرتينتي، او ما بيحب انه يكون عنده موقف وما بيعرف شو عم بيعمل فيه. ليه؟ لأنه الإنسان ما بيحب الخطر، فبيحاول قد ما فيه يحمي حاله منه. إذا كتير مأزمة، إذا كتير مأزمة، في الواحد لحتى مثل كأنه يعطي حاله مجال بس بنفس الوقت يمنع حاله بعدين، بده يقول أنه أنا هلأ حاعطي حالي 10 دقايق فكر بالموضوع، ممكن يجي يفرغ على ورقة يكتب أنه أنا مضايق من هذا الموقف، اللي أفكاري كانوا 1 2 3، بس بيرجع بعدين بيطمن حاله أنه الحقيقة هي أنه أنا ما بقدر أغير هذا الشيء، لذلك أنا للمرة القادمة إذا صار معي هيك موقف أو إذا حطيت بهيك موقف بعمل 1 2 3. فمثل كأنه مشي بكل البروسس براسه، ولما نحن نفرغ ونكتب هذا الشيء يعني بيساعدنا أكثر من أنه نحن نتركه براسنا.
0: نعم ستريم، عادة في كتير ناس بتربط بين الصدمات اللي بتصير مع الشخص إن كانت عاطفية أو مثلا خبر كتير كان صادم بالنسبة له، بين هول الاضطرابات السلوكية اللي عم نحكي عنها أو الذهنية. بموضوع الاشترار الذهني كمان ممكن يكون في صدمة صار معه أدى أنه يصير معه هالشي بعدين؟
5: أكيد. هلا كل إنسان عنده إذا بدك طريقة تعامله مع المواضيع، بس في الأشخاص اللي هن مثلا ممكن ما يكونوا بيتقبلوا اي كومنت او اي شيء يصير معهم، او هن مثلا صورتهم ما بيحبوا يتنزع ابدا، او ما بيتقبلوا الاغلاط ابدا من حالهم، هؤلاء الاشخاص ممكن يتاثروا اكثر من غيرهم. ففي اشخاص مثلا بالعكس بيقولوا لك انه انا حدا بتعايش فما عندي مشكله، انه خلص بتاقلم وبتخطى هذا الشيء. فكمان بتاثر.
0: انت مع انه الواحد يتعايش ويتاقلم، ولا مثلا مع اللي هو ما بيرضى انه صورته تتشوه او هيك، يعني مثل ما انت وصفتي من شوي؟
5: ليك بالنهايه ما حدا منا كامل. فالانسان طالما عارفين هيدا الشيء ومتقبل هيدا الشيء، ساعتها ما مطلوب ياثر في هيدا الموضوع، لانه اوكي ممكن يتضايق لفتره معينه طبيعي، طبيعي جدا يتضايق لفترة معينة، ممكن حتى يحس حاله محروج طبيعي، بس انه ما الواحد ما يترك حاله لفترة طويلة بهيدي اذا بدك اللوب او بهيدي الازمة عم تتكرر معه.
1: نعم، ونحن حددنا انه هذا الشيء بالماضي، يعني هذا الشيء خلص، يعني خلص قطع، يعني مطلوب نتجاوز ونتخطى، نطلع على المستقبل إلى آخره. حبيت كتير الموضوع، بدي أشكرك كتير ست ريم الخطيب اختصاصية دعم وإرشاد، على أمل أنه هيك يكون معنا لقاءات أخرى بمواضيع جدا مهمة. شكرا كتير لإلك
5: إن شاء الله. Thank you so much.
1: شكرا، أهلا وسهلا.

0: كمان من ضمن التعليقات على موضوعنا يا علي اللي كانت عم تتفضل فيه ست ريم الخطيب موضوع الاشترار الذهني، بدي صبح على عامر. عامر عم بيعلق كمان على هالنقطة، عم بيقول انه معقول هيدا الشيء اللي عم بيصير معه لهيدا الشخص الاشترار الذهني، انه بركي في عنده ضعف بناحية معينة بشخصيته او ما بيقدر يوصل فكرة كان بده يوصلها بهيداك الوقت من الماضي، فبيرجع بالمستقبل بيفكر فيها وبيرجع بيجرب يفتح نفس السيرة ليرجع يحل نفس المشكلة اللي كانت صايرة معه بالقديم.
1: نعم.
0: فكمان هيدي ممكن من الأمور اللي قد تحصل معه بهيدا الأمر. إيه نعم. صباحه يا عامر.
1: تحية لعامر. وكمان شو رأيكم ننتقل لسؤال اليوم؟ سؤال اليوم ما خصه بالاشترار الذهني وحلو حبيت حطه هالسؤال، بدي شوف هيك آراءكم ونناقش الموضوع سوا.

0: سؤال اليوم.
1: سؤال اليوم.
2: أوكي.
1: بما أنه صيفية وفي كتير من العيال عم يستقبلوا أولادهم المغتربين وعم يجوا هيك يعملوا فاكيشن بلبنان وهالخبريات، خبرونا عادة كيف بتستقبل الأم أولادها المغتربين. نحن بنعرف أنه في عادات معينة عند الأمهات لما يستقبلوا أولادهم، خاصة إذا كان الولد له زمان ما أجا على البلد.
2: صحيح.
1: وهيك في قصص كتير بتعمل لها وهيك خبريات.
2: إذا لغيت أولاد بتزلغتهم، وأوقات بتصير فجأة، يعني بيكون هو أصلا بده يعمل لها سوربريز للماما، سو ما بيقول لها، بيجي فجأة بتلاقيه هيك بوشه واقف.
1: صدقوني الفرحة، يعني أنا كنت مغترب وكنت أنا هذا الشعور اللي كنت حسه بالطيارة أنا وجاي على لبنان بعد غياب، يعني وهيك قاعد مناطرة ماما كيف بدها تستقبلني وبتعمل لي القصص اللي بحبها والأكلات اللي بحبها، وهذا الشعور اللي كنت حسه بهديك الفترة هيدي لما كنت أنا راجع على لبنان بعد فترة طويلة، هذا الشعور ما عاد حسيته، والشعور جميل جدا جدا جدا.
2: نعم.
1: بس ترجع تكتئبي من محمد فلي، يعني تعودي.
2: يعني المدة اللي بتكون فيها قاعد بتكون عطلين هم أنه أنا بدي أرجع فين، بدي أرجع أتركهم لهول المشاعر. سبحان الله.
1: سبحان الله كنت أوصل على لبنان انزل امشي بالطريق، يعني انبسط أنه شوف الدكانة، انبسط شوف الناطور، انبسط بالقصص البسيطة جدا، بريحة نعيش.
2: نعم.
1: هالخبريات
2: هول التفاصيل الصغيرة بحبهم المغترب
1: طبعا.

0: يا هلا هلا.
1: أهلا وسهلا.
2: درس 10 سنين هانيك تيكي تيك.
3: مهضومة. طيب أوكي. بلشت الأجوبة توصلنا، بس بدي قبل صبح على زميلتنا الحاجة ميان دمشقية، قاعدة عم تشرب النسكافيه وعم تسمعنا. ما وقفت ميان النسكافيه، ما انضمت لإلي.
4: ليش ما انضميتي؟ لبع القهوة يا ميان، لبع القهوة، حط الابليكيشن وعم تستمتع بالنسكافيه. صباح وصحتين. أيوة كتير بحبوا هالجنريك على فكرة. طيب. تحياتنا لإبراهيم الدغيلي،
3: تحية للمنشد إبراهيم الدغيلي ولكل المنشدين بفريق الإنشاد بفرق الإنشاد. بونجور بونجور من محمد من رباح، عفوا رباح بصبح علينا. هادي الصندق اللي بتصبح علينا بتسلم على زملائها بقسم السياسي عنا بالإذاعة وجروب القلوب البيضاء. بس لسافر يا علي بجاوبك على السؤال، لا ما أنت من خلال يعني
4: مشاهداتك
3: يعني ايه. كيف الأم تستقبل ابنها المغترب؟ الحاجة جمانة حباس بتسلم علينا وبتقول بتحضر الأم الأشياء اللي بتعرف ابنها بحبها وبتجمع الأحباب، وتحية لأخوات المسافرين.
4: لك خاصة يا علي لما بيكون الوقت كان الفراق طويل، أمرار بتتغير أصلا ملامحه للشاب أو للأخ أو للشخص المغترب. حضرت من فترة على السوشيال ميديا أخت كبيرة كانت بالمترو، يعني بحدود الستينات، راكبة بالمترو ومعها يعني قرايبينا، فعاملين لها مفاجأة أنه جاي خيا من السفر. خيا كان كتير صغير وسافر، هو أصغر منا، وجاي بدهم يعني يجتمعوا بالمترو ويعملوا لها إياها مفاجأة. فقطع من حدا ما عرفته، ما عرفت خيا، ما عرفته، تغيرت شكله كتير مؤثر.
3: نعم.
4: بعدين هو إجا وقعد جنبها، فهي استغربت أنه ليه إجا قرب وقعد بلزقي. بعدين لما قرب عليها أنه اكتشفت أنه هي هيدا خيي. لا جدا جدا مؤثرة. الغربة صعبة وقاسية، وخاصة لما بيكون وقت طويل، يعني منه أمر سهل. بتتغير ملامح، بتتغير أشخاص، يعني فالغربة صعبة. اللي قادر يرجع على لبنان ما يعيش هالشعور لأهلاته، يرجع على لبنان واشتقنا لكم.
3: وعادي احنا نحن عايشين يعني وهينا ماشي حالنا.
4: صح. طيب. الله الرزاق، هذا اللي بدي أقوله.
3: وعلى فكرة ما بقى يعني هذا موضوع، هذا قصة انه واحد بيتغرب ليطلع مصاري، ما بقى مثل قبل هذا الموضوع. يعني الحال من بعضه مثل ما بيقولوا، يعني ان كان عايش هون ولا برا ما بقى المعاشات كتيرة، وصارت المصاريف اكتر، وصار المغترب بالغالب عم يطلع مصاري ليعيش، مش عم يطلع مصاري ليصمد. صحيح. قبل كان يصمدوا، هلا بطل اغلبهم ما بيصمدوا.
4: نعم.
3: لانه ما فيهم.
4: بعدين اطلع على الفرق، اذا انت مثلا حتسافر كرمال تعمل فرق $1,000 مثلا فوق معاشك اللي كنت اوريدي تاخده بلبنان، طب انت حتحطهم غربه وحتحطهم قهر ومرض وسنين، وحتكون فيهم لحالك محرزه. انه دائما انت قارن هل جايبه هم ايه او لا.

0: محمد زايد من البداوي أول شيء عم بسلم على قادة الكشاف والقدامة مثل القائد حسام السواس وأحمد سالم، من أجمل أيام الشباب مع الكشاف. كيف بتستقبل الأم ابن المسافر؟ بتقول عم بيقول بالحب والورد والبكاء وورق العنب.
1: هذا دليل
0: حبيب الجماهير.
1: ورق العنب.
0: الأم كتير صعب عليها فراق الابن أو البنت لو ليوم واحد. إيه والله
1: صحيح.
0: نعم.
1: كمان زميلتنا ميان عم تعلق على موضوعنا، عم تقول شعور الرجعة وزيارة الأهل بعد الغربة، 3 points of suspension عرفتون هول، بعدين الأخ اللي من القلب. كان بابا حبيبي عشوي حيطلع قبل بالنهار على المطار ويعيش حالي من التوتر، كان يعبي خزين المطبخ بكل الشوكولا يلي أنا بحبه، إخواتي يقولوا لي هيدا كله كرمالك، ماما حبيبتي العبطة والدمعة والمساعدة، مثل ما قال علي منحترق وقت الوداع.
0: ايه طبعا، يعني قديه الفرحة بتكون عارمة بالبدايات بالاستقبال، بعدين
1: اخر كم يوم بيتنكد
0: الكآبة والنكد وبتروحوا لهونيك بتكون شي شهر شهرين لترجعوا تقلعوا
1: ترجليش.
0: سبحان الله.
1: كمان أماني الحسين عم تقول بتلاقيه غالبا بالأكل اللي بيحبها مثل ورق العنب والملوخية، هيك الأم بتعبر. أنا بعرف ابني بيحبها هاي الأكلة، بستحليله إياها، بعمله إياها.

هنا دعم تقول يسعد صباحكم، أنا بس نجي بنتي وأولادة من السويد بستقبلهم بالورد والألعاب للبنات بالمطار وبكون محضرت لهم الطبخة اللي بيحبوها وبتكون العائلة ناطرتهم بالبيت. حلو اللقاء وصعب الفرق جداً.

0: الزعبي عم بيصبح علينا كمان عم بيقول أنا ما بنصح بدخول الأولاد لمنزل أهله بغير موعد مسبق إذا قادمين من السفر ما يفاجئهم لأنه في ناس ما بتتحمل.
1: أي وسمعنا كتير عن حوادث صارت هيك أنه مرة أم يعني نقلوها على المستشفى من الصدمة في قد يوقف قلبها يعني
0: صحيح
1: أو أنه إذا عبالكم تفاجئوها بس هيك عطوها تلميحات
0: شوي شوي
1: شوي شوي يعني في ناس ما بتتحمل سبحان الله. طيب الأستاذ خليل بيضون بيعتلنا ما أجمل الاستقبال وما أصعب الوداع بعد ما يوصلوا بيومين بتبلش تعد الأيام المتبقية عم تفتحوا علينا جروحاتنا يا علي وإيمان. طيب إنه نهار جروحات نهار
0: نعم كله بده يكون طبخ ما كله حيكون طبخ وما كله حيكون ورد ولا في أون روز. بدي أقول ليلا عم يبعثوا لنا أوديوات كتير عبالي اسمعهم بس مش قادرين هلأ نحن على الهواء يا ريت تكتبوا لنا رسالة نصية بالإجابة وباسمكم ومن وين عم بتتابعونا وبدي مشاركة كتير كبيرة من المغتربين اللي عم يسمعونا يعني بأي بلد كانوا يحكونا عن هيدي اللحظة لما بيوصلوا فيها على بلدهم الأم. وين المغتربين ورجونا ورجونا إياكم.

0: الفراق.
1: يسعد صباحكم. هالرسالة من هند الدعوة عم بتقول بيستقبلوا الأم بتستقبل بنتها أو ابنها بالورد والألعاب للبنات وبكون محضرتهم الطبخة اللي بحبوها وبكون العائلة كلها ناطرة بالبيت. صحيح؟ أوكي. نعم.
2: ست أم عيسى صباح الفرح.
1: أنت كتير متأثر حاسس إنه كأنه ولادك بالغربة يعني أنت بناتك حدك على فكرة.
2: لا دخيلك ما بدي أغرب حدا.
1: كتير متأثرة لو تشوفوا إيمان قد إيه متأثرة.
2: أنا متأثرة من المسج أنك قريتها وراي وما حسيت. هي الخبرية يا علي.
1: دمع عيونك على الموضوع.
2: نعم صباح الفرح والسعادة لكم. تحية لزوجي ولسلفي ناصر وزهير فتوح. أنا من الشمال عم بتقول ست أم عيسى وساكنة ببيروت بس كنت أوصل على الشمال لاقي العيلة كلها ناطرتني على الغداء على طبخة ورق العنب حبيب الجماهير هيدا وبياخدوا ولادي بالأحضان مع بكي فأنا عشت نص غربة حتى بقلب المناطق اللبنانية. صح. تماما مثل ما عم تقولي يا عيسى يا أم عيسى البيارتي لما بيطلعوا على ضياعهم أو الأهل الضياع لما بينزلوا عند أهلهم ببيروت كمان يعني تقريبا نص غربة
1: يعني.
2: لأنه ما بيشوفون إلا بالمناسبات أو بالأعطال أو بال يعني كمان الفراق بيكون صعب. أنا بذكر لما كنا نطلع عبيد جدي على بعلبك علي ما يلاقونا على باب بيتهم يظهروا لبرا على الشارع يلاقونا يعني على باب الدار لبرا فهالقد يكونوا مشتاقين لبنتهم والأحفادهم وإلى آخره. فالفرحة اللقاء حقيقة يعني بتكون شعورها مختلف سبحان الله.
1: طيب عم بيقولوا كمان بيعملوا لهم برنامج يومي رحلات وزيارات واستقبال اهل واقارب خصوصا
2: ودليل سياحي.
1: ايه دليل سياحي. نعم
2: نعم ليش فتحت لكم جروحاتكم؟ ما في غير عم يبعثوا لي على رقمي فتحتي لنا جروحاتنا. عامر شد حالك.
1: طيب وقت رجعت شافت رباح عم بقول من بعد رجع رباح يكتب باللغة الإنترنتية
2: أفكرة بيضيعوا مين رباح ومحمد محمد بغدادي اثنيناتهم بيكتبوا نفس ستيل
1: صحن ورعنا بكوسة
2: شو هيدا
1: من عند الشيف الحاجة جمانة
2: حباس أكلاتها طيبين على فكرة وشي بشهي حقيقة يعني شو هالصباح صباح نعم. الكوسة ورق العنب هيدا كفي.
1: من بعد تجربة ما بقى سافر أبدا هيك عم بقول رباح رحت على بلد تغربت 4 سنين ما عرفت كيف رجعت ومثل ما قال علي امشي بالشارع واتأمل بالدكاكين وشم ريحة الأفران وقت رجعت شافتني ماما الله يطول بعمرها بالطريق كانت راجعة من المستشفى من عملية قلب مفتوح
2: ياي صعب سبحان الله
1: كنت عاملها مفاجأة هي عاملة عملية قلب مفتوح جاي تفاجأة
2: شغل يعني لا تعليق لا تعليق بس أنا اللي بدي أقول اللي هو حقيقة قادر يبقى بلبنان اللي قادر يبقى حد أهلاته اللي ما في ظروف كتير بتستدعي أنه يتغرب يشفق على الباقيين اللي هون بلبنان يعني علي بس ينكت كفي كفي لقلك

0: عن جد حلو لبنان.
1: أكيد حلو
0: صدقاً
1: لبنان.
0: صدقاً يعني أنا يعني رحت كتير مطارح برات لبنان.
1: نعم.
0: الشعور اللي بتحسوه بلبنان والقصص اللي بتشوفوها بلبنان وبتعيشوها بلبنان ما بتشوفوها برا بالغالب عن جد.
1: صحيح.
0: يعني
1: ليه كل شيء بيمرق فيه لبنان مش من هلا, هذا شيء على مر العصور. يعني لبنان بيمرق بيوقع بينكسر بيرجع بيوقف بيرجع وهكذا. والشعب اللبناني نفس الشيء, يعني عنده هيدي الصفة الصبر والتأقلم مع الظروف بشكل يعني يمكن بقية الشعوب ما عندهم إياها بهالكمية. فلذلك إيه لبنان حلو, ورغم الصعوب نحن حنبقى بلبنان, ورغم كل هالأمور اللي عم بتصير نحن اللي بدنا ننهض بوطننا لبنان. فأنه تأثرت يا كمال بكلامي. أوكي.
0: طيب محمود عميرات من ألمانيا بصبح علينا عم بيقول ماما ما بترضى مني ما خبرها إذا أنا جاي على البلد, بتقول
1: نعم.
0: أحلى شعور نطرة المطار والشوق, وأحلى شيء بالنسبة إلي يعني لما شفت ولادي وهن كانوا أطفال ركضوا لعند أهلي كأنهم عايشين معهم, يعني كان عند ولاده جايبين معهم.
1: نعم.
0: الله يجمعنا عن قريب جاه الرسول عليه
1: آمين
0: الصلاة والسلام.
1: آمين صلى الله عليه وسلم. أبو حسين عيتاني يسعد صباحكم, أحلى صباح مع أم حسين, وممكن تحضير كل ما هو له علاقة بالبطن. طبخات يعني بتعمل له اكلات
0: للاكل يعني.
1: صح, لانه بيفرق الطبخ بين هون وهون. كمان بتاخذ له ورد على المطار بتستقبله, كمان كل يوم بيجوا الاقارب وبيسلموا عليه. وين احلى مرحله يعني يا علي بعوده المغتربين؟ مرحله تفتيح الشنط.
0: أيوة.
1: بيكون راجع ومحمل وجايب هالكادويات, ومرحلة تفتيح الشنط كتير حلوة.
0: ما بقى الكل عم جيب كادويات
1: ما كتير, لا بالعادة بيجيبوا يعني لو شيء هيك صغير. انه هيدا جايبه معه من امريكا, جايبه معه من كندا الى اخره. فكمان هيدا المرحلة كتير حلوة لو كبرنا على هول الاخبار, بس بنبقى منحبهم يعني.
0: خالتك عم تقول فتقتيل جروحاتي يا إيمان, بختنق لما يفلوا عند أولادها مغتربين.
1: أولادها بينزل مغتربين على بيروت. هي ببعلبك بتبعتهم على بيروت خالتي. فإيه صعبة الفراق, صعب لو كان نصف اغتراب بس هيدا غربة.
0: نعم.
1: صباح الخير للعاملين بالإذاعة من هادي فياض من الفيعور, تحياتنا لإلك. ست أم محمد دباغ, صباح الياسمين للغاليين الحاجة إيمان والأخ علي وكمال وكل أسرة الإذاعة. أنا ببقى أسبوع, ذكرتيني بحدا, أنا ببقى أسبوع عم حضر كل الأكلات اللي بيحبوها, وعلى القد ما بكون مبسوطة كتير بهالنهار لما بيسافروا. مرة فاجأني ابني بقيت 10 أيام مريضة, شفته صعب.
0: شفته ما وقت عملوا
1: أبدا ما يحاول أنه يفاجئني لأجل ما صار معي. أم محمد دباغ أكيد في ورق عنب, أكيد بننبه على هيدا الأمر اللي ما بيتحمل بليهن هول الأخبار وهول الحركات. وقصة الطبخ قبل بأسبوع بدي صبح على زوجة بي الحاجة هناء عطوي.
0: نعم.
1: يعني شو بدي خبرك, بابا بيروح على الحاج أو على عمره مثلا بيسافر وبد هناء شو عم تعملي؟ عم حضر يا هناء, بعد بده أسبوع الحج لا يرجع. أبدا
0: تحضيرات
1: الطبخ وكل الأمور وشو الأكل اللي بيحبه. يعني هول الأخبار حلوين, فرحة اللقاء حلو.

0: تقريبا يا عيلي بكل بيت لبناني في حدا مغترب، يعني قليل ما تلاقي عيلي ما في عندها حدا ببلاد الاغتراب. وكيف نعم أولاك بينطروا ويبعتوا ابنهم على الاغتراب ليقدروا يكفوا ويعيشوا. كمان
1: قال الست فاطمة البركة عم تقول عبالي سافر واجي لقي طنجة الورعنب. هلا انت بتعرفي شو تعملي ست فاطمه؟ طلعي على طرابلس وقولي لهم لاهلك انه انا طالع على طرابلس، يعني
0: فاجئوني
1: وفاجئوني بشيء حلو يعني بس ارجع
0: بطنجره ورق عنب.
1: عم تحكي انه المرونه عند الشعب اللبناني، فعلا هذه المرونه ما بتلاقيها عند باقي الشعوب بالغالب، يعني
0: بالعاده يا علي وخاصه بتلاقيها كثير بشعوب الغرب برا، انه عقد ما انه كل شيء متوفر لهم والرفاهيه متوفره لهم وما بيفكروا انه راحت الكهرباء واجت المي وانقطعت البنزين وبدي اوقف بالطابور والى اخره، ما عندهم هول الامور يفكروا فيهم، حياتهم كل شيء مامن لهم فيها، بتوصل لمرحله عندهم فراغ بحياتهم، هيدا الفراغ وهيدا اللي بيعتبروا كتير قمة السعادة بتعمل لهم انه شوك، وبالغالب كتير منهم او بيروحوا على الانحراف او بيروحوا على الامور التانية، قد ممكن ينتحروا كمان.
1: نعم.
0: فكمان الفراغ وكترة الامور اللي هي مأمنت لهم كمان هذا شيء منه كتير يعني منيح
1: منه صحي.
0: صح.
1: طلعت ست فاطمة من طرابلس.
0: اي نعم.
1: وانا عبالها طلعي على طرابلس.
0: روحي عند اهلك بطرابلس.
1: لا عند عبعلبك عند ايمان.
0: تعال عندي.
1: المرشد هاني مرفوسي تحية لألك يسعد صباحك. كمان خلود الحسين صباحكم كيفكم إيمان وعلي وكل العاملين بالإذاعة، ذكرتوني بأول مرة إجا خي من الغربة، كان له فترة مسافر، كان عرس خي صغير وإجا كرمال العرس، وأكيد ماما فاجأة فكانت شو كان عامل مفاجأة للماما، بعت لها كلام وهي عم تسمع الكلام فات وشافته ويا سلام قلب العرس بكي وكانت مفاجأة حلوة.
0: ياي.
1: أنا عم بقرأ مباشرة يعني الرسالة دون تحضير يعني. طيب نسرين الشعار صباحه يا نسرين، وبتسلم علينا على عائلتها الكبيرة جروب القلوب البيضاء، وبتتمنى لنا كلنا تحية.

0: الفاصل حنكفي قراءة رسائلكم وعنا قصة وعبرة وعناوين الصحف، ما تروحوا لبعيد.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
4: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03 09 24 72.
5: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي. مطعم وكافي وسيفود سيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع و1000 صفحة.

عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليالي الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليالي الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 600.

0: 1652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: انسكت قلبي. احمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. انسكت قلبي، ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، الواح الطاقة الشمسية، خزانات المي، اساس المنزل وتنظيف فرش السيارة، ديتيلينج كمان. وعنا خدمة صيانة وتصليح ونقل مفروشات، مكافحة جميع انواع الحشرات وبيع ادوية مبيدات وقوارض وتعقيم كل انواع الفيروسات والميكروبات. مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكت قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25-80-11-17 أو 81-13-30-99.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333129.

تحية صباحية عطرة من إذاعة نداء المعرفة، وهذه جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الخميس في 30 من تموز 2026، الموافق للخمس عشر من شهر صفر 1448 هجري.

0: ومن النهار إلى الأخبار، وقد عنونت إسرائيل تهدد بتوسيع الحرب ضد لبنان. لماذا حاولت اليونيفيل إخفاء ملكية العدو لنترات حولة؟ عدوان على العراق، السعودية تتورط.
1: ومما جاء في صحيفة الديار، السعودية تنتقل من النأي بالنفس إلى المواجهة. بري مغادراً بعبدة، منيحة وما حدا يسألني أكتر. نتنياهو وعوائق حساباته الأمريكية في لبنان وإيران وتركيا. ترامب سنضرب إيران بقوة.

0: وإلى جريدة البناء، وقد عنونت ترامب مرتبك بين التفاوض والرد والسعودية للتصعيد وإيران تستهدف الأمريكي. القرار الأمريكي محاصر بالسوق والزخائر والمخزون واقتراب الخط الأحمر، مسيرة في علي الطاهر، والمقاومة العراقية تتوعد بعد الأربعين وتطالب الحكومة عقوبات أمريكية جديدة على إيران.
1: بدورها صحيفة اللواء عنونت لقاء الأهداف الوطنية مع بري في جعبة عون إلى أنقرة. رئيس الأركان الإسرائيلي في الجنوب يتوعد بتوسيع الاحتلال، ودرون فوق علي الطاهر تنذر بالهجوم. السعودية ترد على مصادر النيران، وترامب يؤكد تمت بالتنسيق مع الحكومة العراقية. هجوم إيراني على قاعدة في الأردن يؤجج الحرب، وترامب يصعد.

0: وإلى جريدة الشرق، وقد عنونت إيران وأزرعها يصعدون اعتداءاتهم وترامب سنضربهم بقوة. بنك عودي يطلق الدفع الإلكتروني في المرفأ.
1: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الجمهورية: عون وبر تغليب التفاهمات، لقاء بعبدة ينعش الداخل والجنوب قلق.
0: ونختم مع جريدة الشرق الأوسط، وقد عنونت تأييد واسع للرد السعودي والعراق لمنع تهديد الجوار، إيران تعود للهجوم وترامب يلوح برد قاس، استهداف آلية إسرائيلية يربك جنوب لبنان، حريق بسفينتي غاز في ميناء مصري. ومع جريدة الشرق الأوسط نكون قد وصلنا إلى ختام عناوين الصحف، والآن نعود لمتابعة برنامج

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
3: رجعنا لكم بصباح المعرفة، وعندي رسالة هيك ملفتة اجتني من شخص عم بيقول: شو علي، شو بتتخيل حالة أم هو بيعرفها؟ يعني عندها 10 شباب، 9 شباب منهم سافروا واختربوا، يعني
4: الله.
3: راحوا على الاختراب كل واحد ببلد، وفي صيفية من هالصيفيات رجعوا واحد ورا التاني، وبعد العطلة رجعوا سافروا واحد ورا التاني على أسلوب
4: لحالة.
3: على أسلوب استقبلها وودعها، ورجع فضل البيت من العجقة وبقيت لحالة مع شاب واحد بس. صعب
4: أكيد، صعب. سبحان الله. الغربة صعبة، منه أمر سهل. سبحان الله.
3: كمان هادية عم تقول: ذكرتوني بقصة رفيقه لزوجي، فاجأوا يوم عرسنا وإجا من كندا بس ليحضر العرس بدون ما يخبره، عملوا يا مفاجأة كانت كتير حلوة. تحية لزوجي محمد يحيى ولرفيقه محمد حميدة صار.

0: كتب أحدهم يقول: لو أن رجلا مشى في طريقه لملاقات عدوه فأثقلته درعه فخلعها، وأثقله سيفه فرماه، وأثقله طعامه وشرابه فتركهما، ثم لاقى عدوه حاسرا أعزل جائعا فأنى له أن ينتصر. كذلك من ثقل عليه الذكر فتركه، وثقلت عليه السنن ففرط فيها، وثقل عليه أداء الفرائض في أوقاتها فأخرها، وثقلت عليه الأوامر الشرعية في أغلبها فهانت عليه، ثم يشتكي سوء حاله وضيق معيشته. حزين ذلك الإنسان.
1: عبر كتير فينا نخدها من هالقصة، رح نحكي أكتر عنها مع فضيلة الشيخ زياد غنام. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بأستاذ علي.
1: أهلا بكم. وأهلا شيخي.
2: وأهلا بأستاذ إيمان.
0: أهلا وسهلا بكم شيخي.
2: بارك الله فيكم. شو هالبرنامج هالبرنامج اللي فيه فوائد عظيمة، وكثير من الناس صاروا عم بيتابعوه وبيستمعوا له وبيستفيدوا منه. الله يبارك فيكم.
0: شكرا شيخنا. شكرا لكم.
1: بارك الله بكم شيخي. يعني آمين. أنت من الداعمين الأوائل.
2: الله يجبر خاطرك.
1: آمين وبخاطركم. تفضلوا شيخي، تعليقكم على القصة.
2: نعم. الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه القصة فيها شيء مخفي، وهو أن الإنسان الاستعداد منه للآخرة هذا شيء لا يثقله ولا يتركه في نهاية الطريق أعزل، إنما الاستعداد للآخر هذا شيء جيد، لكن الكسل وقلة العلم هي التي تثقل الإنسان فيأتي مفلسا في نهاية الطريق. وقد قال بعض العلماء: الدنيا والآخرة كالمشرق والمغرب، كلما اقتربت من المغرب ابتعدت عن المشرق، وكلما اقتربت من المشرق ابتعدت عن المغرب. وقد ورد في الحديث الشريف فيما رواه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما تبقى على ما يفنى. هذا الحديث من فهمه فهما صحيحا آثر الآخرة، لأن الآخرة هي الحياة الباقية الأبدية، أما هذه الدنيا مآلها إلى الزوال. فالإنسان الفطن الذكي يحمل نفسه الحسنات التي هي يجدها يوم القيامة، التي تفرحه والتي تسره. وقد قال بعض السلف: حب الدنيا رأس كل خطيئة. هذا الكلام سبحان الله أنا توقفت عليه وشرحته لبعض الناس، اللي بعض الناس قد لا يتمعن بمعانيه. حب الدنيا يعني حب السلطة، حب المال، حب الشهوات، يبعد عن أمر الآخرة. أما الذي وطد نفسه أن هذه الدنيا لابد لها من مخالفة النفس، ويقول شيخنا الإمام الهرري رضي الله عنه: من لا يخالف هواه كيف يترقى؟ فمخالفة النفس والعمل للآخرة يأتي بتعلم كيف يكون الإنسان يكسب حسنات كثيرة، وكيف تكون هذه الحسنات مما يجده شيئا عظيما يوم القيامة. كالذي مثلا أراد أن يصلي، أراد أن يصوم، أراد أن يعمل الطاعات، هذا لابد له من العلم، لأن العلماء قالوا: علم أهل السنة هو مفتاح الجنة. فهذا أمر مهم، يعني أمر العلم بجلب الحسنات أمر مهم، لأن العلماء يقولون حتى الذكر، حتى الذي الدعاء، يعني الإنسان لما يدعو الله تعالى هذا يحتاج إلى علم. فالعلم هو الذي يصحح العمل، ويعمل الإنسان مع هذا التصحيح فيجد نفسه إن شاء الله تعالى قد جمع من الحسنات الكثيرة. ويقول شيخنا رضي الله عنه: إعطاء درس واحد بالتوحيد بالعقيدة لمن يحتاجه أفضل من التصدق بجبل من ذهب. والأمر والأمر إذا كان شخص أتاه الخاطر في عمل الخير لا يؤخره، لا سيما إن كان عملا عظيما. وقد روي عن أحد الصالحين أنه كان يتوضأ وأثناء الوضوء خلع قميصه وقال لتلميذه اذهب وأعطي فلان من الفقراء. فقال له التلميذ يا شيخ لو أخرت إلى آخر الوضوء؟ فقال له الشيخ أخاف أن يتغير علي الخاطر. هذا أمر يعني شوف هالفارق اللي بيبينوه الأولياء، أخاف أن يتغير علي الخاطر. أنت أحيانا أو أنا بيخطر لي أنه طب أتصدق اليوم بكذا وكذا من المال، فبتأخر ساعة أو ساعتين لما يصير الوقت للصدقة قلت طيب ليش هأتصدق أنا بهالمبلغ، خلينا أتصدق من نصه خلي معي نصه. أما إن سارع إلى إعطاء هذه الصدقة بسرعة من قبل أن يتغير الخاطر فهذا شيء يكون حسن. والعمل في أمر الآخرة يكون بالتعلم والتطبيق ومخالفة الهوى. وتوجد قصة جميلة جدا أنا أحيانا أرويها لبعض الأشخاص فيها عبرة عظيمة، وهي أنه كان هناك رجل من الصالحين قال لجماعته يوجد هذه الأرض فيها ذهب، احفروا فيها. فحفروا فوجدوا ذهبا. لما وجدوا الذهب الذي خرج من الأرض تغير خاطرهم فصاروا يتقاتلون فيما بينهم لأجل الذهب. فغضب الرجل الصالح ودعا الله تعالى فتحول هذا الذهب إلى تراب. انظروا كيف يكون الإنسان خاطره الخبيث يعني يهجم عليه، لأن الإنسان عندما يستيقظ من النوم يكون في حرب مع ضد ثلاثة أمور، يكون يحارب نفسه الأمارة بالسوء، ويحارب قرينه، ويحارب الإنسان الذي يأمره بالسوء. فالله تعالى يحفظنا ويسلمنا ويجعلنا على الطريق السليم.
1: آمين.
2: ويوجد شيء أخير حتى لا أطيل عليكم،
0: تفضل.
2: وهي نعم، وهي أن كانوا فيما مضى الناس يضعون أولادهم عند الأولياء في بيوت الأولياء ليتربوا على عاداتهم. لماذا؟ لأن التربية تكون بالحال والمقال. الحال ترى الشيخ كيف يقوم الليل، ترى الشيخ كيف يصبر على الناس، ترى الشيخ كيف يجد في تعليم الناس، ترى كم هو حليم بين الناس، كم هو صبور، فيقلد شيخه. أما إذا أنا قلت لفلان كن صبورا ثم مضيت ولا يرى من غيري ولا مني الصبر، كثير من الناس يقلدون. وتخليد الصالحين أمر مهم حتى الإنسان يسلك على طريق الأولياء الذين هم أخذوا عادات الأنبياء الجيدة. بارك الله فيكم،
1: أكرمكم الله فضيلة الشيخ زياد غنام. يعني شكرا على الكلام الطيب، وإلنا لقاءات معك بإذن الله.
2: إيه بإذن الله، الله يحسن إليكم.
1: آمين وإياكم
0: في أمان الله.
1: في أمان الله.
0: سلامة.
2: بارك الله.

0: الجاي. إيمان كتير جروبات على الواتساب عم تحكي بالحادث السير اللي صاير بأنفاق المطار أو يمكن بنفق المدينة الرياضية.
1: نفق المدينة الرياضية.
0: في زحمة سير خانقة عم يبعثوا لنا صور وفيديوهات.
1: صحيح.
0: من وراء هذه السيارة اللي قال بي بتمنى إنه يكون هلا أول شيء بتمنى ما يكون في إصابات وبتمنى يكونوا شالوا السيارة ورجعت تتيسرت الأمور. وبدي شوي اقرأ رسائل مستمعين كانوا بعضهم عم بيجاوبون على سؤال اليوم كيف تستقبل الام
1: نعم.
0: ابنها او ولادها لما يرجعوا من الغربة لما يجي خي نسرين الشعار عم تقول لما يجي خي من السفر بتعمل الحجة ورق عنب بلحمة ومغربية وملوخية باللحمة الضاني وفتوش وتبولة ورزقة بكل هول ما شاء الله بنهار واحد ولا على
1: الله.
0: ولا على مراحل طبعا على اوقات حسب الطلب بنجيب فوارغ وابوات من عند علي لا مش عارف
1: مرقت
0: وبعد القهوة والمشروبات وبعد صدر كبير جدا بحطوا فيه بالصالون فواكه مشكلة ولا أروع ما شاء الله ما شاء الله يعني شيء جميل جدا بس حلو كمان نفوت على برنامجنا
1: نعم.
0: يعني اللي هو برنامج استقبال المغترب قصص بقلب طاعات وعبادات
1: صحيح.
0: زيارة مقامات أولياء منروح بنقعد هيك منخصص كل يوم وقت لنقعد بالمسجد نسمع دروس دين كتير حلو ما تنسوا هذا الشيء
1: صحيح

0: أما فاطمة الحمصي عم تقول بعد غياب 7 سنين بالغربة لما رجعت أهلاتي دبحولي خروف وعملولي زفة.
1: ما شاء الله.
0: حلو كتير.
1: ما شاء الله. سيرين غنام تحياتنا لإليك يا سيرين، بتقول رسالتي لكل مغترب، الأهل ما بيتعوضوا بمال الدنيا كلها.
0: أما نزار دبوس عم بيقول اليوم ما عنا طاقة ولا نفسية
1: لا
0: ولا
1: حتى نزار
0: نوم. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب بفتكر وقتنا خلص، نحنا بدي بس أذكر بمواقيت الصلاة اليوم ببيروت. قبل خليني أقرأ رسالة. عم بقول دكتور ماهر عم بقول لما الأم بتاخد تياب ابنها من الشنطة لتغسلهم بتلاقيهم مغسولين ومكويين، فبتصير تفرجيهم للناس أو للجيران، شوفوا غسيلات ابني شو نضاف، ما حب يعذبني بالغسيل.
1: الله.
0: بتصير صح؟
1: تربيتي، تعالوا شوفوا تربيتي.
0: تعالوا
1: شوفوا تعبت ولقيت.
0: طيب وقت الظهر، وقت الظهر اليوم بتوقيت بيروت بيدخل الساعة 12:50 دقيقة، العصر 4:34، المغرب 7:47، والعشاء 9:16. وقتنا خلص.
1: بدي ذكر ببرنامج الشيخ أحمد نوح.
0: أي نعم.
1: إذا بتريد.
0: أكيد أكيد.
1: إذن منذكر ببرنامج الشيخ أحمد نوح بعد قليل، تعلم أحكام قراءة القرآن مع الشيخ المقرئ أحمد نوح الأزهري، وبتمام الساعة 10:15 صباحا بتوقيت بيروت. عنوان حلقتهم لليوم من آداب تلاوة القرآن الاستياك، حيحكوا بفضائل الاستياك، وكتاب التبيان في آداب حملة القرآن، وحيكون في كمان قراءة لسورة الطلاق والطور تجويدا وتفسيرا. فلذلك حضروا مصاحفكم وتابعوا مع فضيلة الشيخ أحمد نوح.
0: نحن بنرجع بنلتقي فيكم إن شاء الله نهار التنين، يعني حنغيب عنكم 3 أيام، التنين 7:15 الصبح، صوت وصورة. إلى اللقاء
1: إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
1: اكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
1: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وارجيلة. انتبه والاجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. واذا بدك في الخليوة 03-793-911.
1: تمام.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدها سؤال، أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
3: نداء اف ام، معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام، تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائماً معك. تطبيقنا أصبح متاحاً على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشاراً في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا، لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. هذا أحبتي من نصائح ووصايا شيخنا الشيخ عبد الله الهرري رضي الله عنه، قال رحمه الله: إن من خير ما تنفق فيه الأوقات إحياء العلم النافع والمثابرة على نشره للكبار والصغار، فإن في ذلك حفظ حقوق الله وحقوق العباد. فأهم العلم العلم بالله وبرسوله، فلا ينبغي أن يكون الإنسان قاصر الرغبة بالازدياد من العلم، فقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما، ولم يأمر نبيه بطلب شيء من الازدياد منه إلا العلم. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه. ففي هذه الآية وهذا الحديث تحريض مؤكد على تحصيل العلم ونشره، فلا يفوتكم هذا الخير العظيم، واصرفوا إليه هممكم، وفقكم الله.

التذكير بصلاة الضحى. أعزائنا المستمعين، رغبة في الازدياد من الخيرات واغتنام الأوقات بالنافع والمفيد، نذكركم بصلاة الضحى، وهي سنة والمواظبة عليها من فضائل الأعمال، ووقتها إذا ارتفعت الشمس بعد شروقها مقدار رمح، أي بعد شروقها بنحو ثلث ساعة. وأخرج مسلم حديثا صحيحا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فداوموا عليها أحبابنا، تنعموا بالأجر الوفير إن شاء ربنا القدير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
1: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة.
2: مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفرعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98.

0: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design.

0: كتالوج بزنس كارد فلايرز. مطابع حول العالم. بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922

0: بكم.
1: يستعد لبنان لجولة جديدة من المفاوضات المباشرة بينه وبين الجانب الإسرائيلي المقررة على مدى 3 أيام في روما أواسط الأسبوع الأول من الشهر المقبل. وقال مصدر رسمي إن موقف لبنان ثابت يعبر عنه على طاولة المفاوضات أو خارجها، ويتلخص بإلزام العدو بوقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات وعمليات النسف والتدمير والانتقال الفوري إلى المرحلة التجريبية الثانية بعدما أنجزت المرحلة الأولى في زوطر. يتوجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى تركيا في زيارة تكتسب أهمية سياسية واقتصادية في ظل الرهان على ربط لبنان بمشاريع المنطقة وتعزيز فرص الاستثمار والتجارة وإعادة الإعمار. وقبيل الزيارة جدد عون من قصر بعبدة التأكيد أن الحروب لا توصل إلى أي نتيجة ولا تعود على البلدان إلا بالدمار ولا تجلب للشعوب إلا الفقر، في موقف يعكس تمسك لبنان الرسمي بخيار تجنيب البلاد الانزلاق إلى حرب جديدة. في ملف الموازنة تعقد قبل ظهر اليوم جلسة للجنة المال والموازنة النيابية برئاسة النائب إبراهيم كنعان في مبنى مكاتب النواب. مطلبيا ينفذ قبل ظهر اليوم اعتصام بدعوة من لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية للمطالبة باستكمال تنفيذ قرار مجلس الوزراء وإنجاز المرحلة الأخيرة من ملف التفرغ في الجامعة. دوليا أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن الجيش الأمريكي أكمل موجة مكثفة من الضربات ضد إيران بعدما استأنفت واشنطن هجماتها على طهران بعد فترة من الهدوء بحسب وكالة فرانس بريس. وكتبت سنتكوم على منصة إكس أن قواتها أتمت بنجاح موجة مكثفة من الضربات ضد إيران. في المقابل أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن وقوع هجمات اليوم على جزيرة قشم ومدينة أبدان جنوب عقب إعلان الجيش الأمريكي شن ضربات جديدة ضد البلاد. وذكرت وكالة إرنا نقلا عن مسؤول في محافظة هرمزغان الجنوبية أن فرق الإنقاذ تحاول تحديد موقع شخصين عالقين تحت أنقاض منزل في جزيرة قشم. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ضربة مركبة الليلة الماضية برا وبحرا وجوا للمطارات والصناعة العسكرية والموانئ ومواقع الطاقة ولوجستيات قوات كييف في أوكرانيا بحسب ما أفادت روسيا اليوم. مستمعين الكرام، قبل الختام إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة غينا عبد الرحمن الأطرش في مستشفى الجامعة الأمريكية بحاجة ماسة إلى دم من فئة O نيجاتيف لإجراء عملية قلب. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 81-221-812. إذن المريضة غينا عبد الرحمن الأطرش في مستشفى الجامعة الأمريكية بحاجة ماسة جدا إلى دم من فئة O نيجاتيف لإجراء عملية قلب. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 81-221-812. لبوا وبارك الله فيكم. في الختام شكرا وإلى اللقاء.

مثل ما الشمس بتشرق بالموعد، مثل ما القمر بيسهر مع السهران، مثل ما الورد بيستقبل الربيع، مثل ما العطر بيحرس البستان. نداء المعرفة قصة بديت من زمان وبتحلى بالخير عكل السكن.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. إذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

0: تعلم أحكام قراءة القرآن.
1: اقرأ القرآن.
0: واحة علمية نافعة للتعرف على أحكام تجويد القرآن الكريم والاستعداد لتلقيها من أهل الثقة. تعلم أحكام قراءة القرآن دعوة لجميع أفراد الأسرة للإقبال على تعلم قراءة القرآن الكريم عبر معرفة ما ينبغي تعلمه

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا النية الحسنة. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الطيب. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اللهم ارزقنا قراءة القرآن على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين. سنتكلم اليوم أو سنقرأ لكم اليوم إن شاء الله، نتابع في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال: فصل. حكم التعليم. تعليم المتعلمين فرض كفاية، فإن لم يكن من يصلح إلا واحد تعين. لماذا يتعين على هذا الواحد أن يعلم هؤلاء؟ لأنه ما في غيره، يبقى هذا العلم يسري ويبقى منتشرا ومتصلا ولا ينقطع. قال: وإن كان هناك جماعة يحصل التعليم ببعضهم، يعني فهذا هو الأمر، فإن امتنعوا كلهم أثموا، وإن قام به بعضهم سقط الحرج عن الباقين. فصل في حرص المعلم على تلاميذه. حيعلمنا شوي أخلاق معلم القرآن. قال: يستحب للمعلم أن يكون حريصا على تعليمهم. عنده تلاميذ، عنده طلاب عم يقرأوا عليه، مش أنه يعني مثل ما بيقولوا ما فرقان معه. يكون حريصا على تعليمهم، على تحفيظهم، على تفهيمهم، على إيصال النفع إليهم، مؤثرا ذلك على مصالح نفسه الدنيوية التي ليست بضرورية. يعني يقدم تعليمهم وإفهامهم على الأشياء الشخصية تعيته التي هي ليست بضرورية، وأن يفرغ قلبه في حال جلوسه لإقرائهم. يفرغ قلبه من أي شيء؟ من الأسباب الشاغلة كلها. عميون يقول سيدنا النووي، وهي كثيرة معروفة، وهلأ بزماننا صارت أكثر وأكثر. يعني مثلا لا يجلس لإقراء التلاميذ وهو عم يعمل محادثة على الواتساب أو نحو ذلك، وينشغل بالتليفون أو ينشغل بأمور أخرى، بل يفرغ قلبه لتعليمهم، يركز يعني باللي عم يعمله. وأن يكون حريصا على تفهيمهم، وأن يعطي كل إنسان منهم ما يليق به. يعني كل واحد على قد ما بيستوعب، على قد ما بيتحمل، فلا يكثر على من لا يحتمل الإكثار. واحد بين معك من خبرتك، من وقتك الطويل معه، أنه يستطيع أن يحفظ كل يوم هذا القدر، ما تزيد عليه أكثر. يستطيع أن يستوعب من المعلومات هذا القدر المعين، لا تكثر عليه. قال: لا تكثر على من لا يحتمل الإكثار، ولا يقصر لمن يحتمل الزيادة. أما شخص تظهر منه النجابة والذكاء والفهم، أعطيه أكثر، ما هو بيقدر، بيستوعب، هو يدرس، هو يبذل الجهد، فعليك أن تزيد له على حسب طاقته. قال: ويأمرهم بإعادة محفوظاتهم. يعني عندنا تلاميذ مطلوب دائما نذكرهم بالمراجعة، بإعادة المحفوظات، حتى لا تتفلت محفوظاتهم منهم، لأن القرآن كما نعرف أيها الأحبة وكما تعلمنا سريع التفلت إذا شخص لم يراجعه. ويثني على من ظهرت نجابته. هون لمصلحة يثني عليه، لأنه عم تظهر النجابة منه، عم يحفظ وعم يدرس، يثني عليه. ما في مانع أنه يقول له كلام منيح يمدحه، ما لم يخشى عليه فتنة بإعجاب أو غيره. إذا كنت لا تخشى عليه أن يعجب بنفسه، أن يفتتن، أن يصيبه الرياء، امدحه، هذا لمصلحة، لأنه هيك بتزيده في الخير. ومن قصر، واللي معمي الذي لا يدرس كما ينبغي، كما هو مطلوب منه، قال: عنفه تعنيفا لطيفا ما لم يخش عليه تنفيره. إذا ما خايف أنه ينفر ويبطل يجي على الدرس تعنفه، ولكن تعنيفا
لطيفا حتى يعاود الدرس بجدية ويعاود الحفظ بجد واجتهاد. ولا يحسد أحدا منهم لبراعة تظهر منه. عندك تلميذ ما شاء الله يحفظ كثيرا ويفهم، ظهرت منه البراعة وظهرت منه النجابة، فما تجي أنت يا أستاذ يا معلم تحسد هذا التلميذ. ولا يستكثر فيه ما أنعم الله به عليه، وما تستطئل النعمة عليه وتحسده، لا، تحب له الخير. فإن الحسد للأجانب حرام شديد التحريم. يعني عم يقول الإمام النووي يعني الحسد من الكبائر إذا كان للأجنبي، فكيف للمتعلم الذي هو بمنزلة الولد؟ كيف بتلميذك اللي هو مثل ابنك أنت تعلمه تحسده؟ هذا لا ينبغي، هذا ليس شأن المؤمن الكامل الملتزم. قال هو بمنزلة ابنك، ويعود من فضيلته إلى معلمه في الآخرة الثواب الجزيل. يعني هو بسببه ما أنت عم تعلمه، أنت تعلمه فتكسب بذلك ثوابا عظيما في الآخرة وفي الدنيا الثناء الجميل، وكمان في الدنيا سيثني عليك، واللي سمع أنك علمته بيثني عليك، هذا يسبب لك الخير في الدنيا والآخرة، والله الموفق. قال فصل في ترتيب التلاميذ. مين بتخلي يقرأ أول شيء إذا أجل عندك؟ قال ويقدم في تعليمهم إذا ازدحموا الأول فالأول. اللي أجى أول شيء هو الذي يقرأ أولا، إلا لمصلحة، إلا إذا أنت رأيت مصلحة أن تقدم غير الأول. مثلا واحد كبير في السن له فضل، مريض لا يستطيع الانتظار، فتقدمه لمصلحة أو لغير ذلك من المصالح. وإلا فالأصل أن تقدم الأول، يعني الذي أتى أولا فالأول. فإن رضي الأول بتقديم غيره قدمه. ما في مصلحة، يعني ما في ضرورة، ما في حاجة، ولكن اللي إجا أول شيء قال لك معلش خلي فلان يقرأ قبل مني، يدرس قبلي، لا إشكال هنا. قال وينبغي أن يظهر لهم البشر وطلاقة الوجه. مش أنه بده يعمل مثلا وهرة وشخصية عليهم فطول الوقت عابس يعبس في وجوههم، لا، يلاقيهم بالبشر بطلاقة الوجه. ويتفقد أحوالهم، أن يسأل عن حاله أول ما يجي، يلا بلش قراء، مرحبا أهلا بك، كيف حالك، كيف الأهل، صار معه مشكلة بيسأل عنه بيطمن عليه، يذهب فيزوره إلى غير ذلك. قال ويسأل عمن غاب منهم. فصل لا يمتنع المعلم من تعليم أحد. قال العلماء رضي الله عنهم ولا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية. طيب إذا شخص قال لك كيف يعرف أنه غير صحيح النية؟ النية أمر قلبي، كيف يعرف أن هذا التلميذ، أن هذا الرجل، أن هذه المرأة التي أتت إليك لتتعلم القرآن نيتها غير صحيحة؟ قال لك في أمارات، في علامات بتظهر، قد يكون ظهرت أمارات تدل مثلا على أن نيته غير صحيحة، يزاحم مثلا إخوانه بالإيذاء، مثل ما نحن بنقول بالعامية بده يسكر عليهم، ما بده حدا يتعلم إلا هو أو هي مثلا. فهون في أمارات يعني تبين أنه غير صحيح النية، هل تعلمه أو لا؟ قال العلماء لا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية. يعلمه إن شاء الله، العلم بهذبه، العلم يقومه يجعله صحيح النية، وأنت كمان ترشده بالنصائح. قال فقد قال سفيان وغيره، هذا من أكابر السلف، طلبهم للعلم نية، من جايين قال طلب للعلم نية، وقالوا يعني السلف أو العلماء طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. يعني بالأول كان في شيء بنيتهم، بعدين استقاموا حين طلبوا العلم. وأحيانا المدرس، أحيانا الخطيب قد يعرض له شيء في قلبه من الشيطان، نزغة أو نحو ذلك، فقد تتغير نيته للحظات، ثم فورا يتذكر النية الصالحة ويتذكر الآخرة والعمل الصالح، أنه مطلوب نصحح النية، فيصحح نيته لله تعالى. الشيطان ما بيتركه للإنسان. قالوا طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، معناه كانت عاقبته أن صار لله تعالى.
بعض العلماء قال الفيك تحضر بقراءة القرآن 50 نية، وكل ما أحضرت نيات صالحة كل ما لك ثواب أكثر عند الله. مثلا تنوي اقتداء بالرسول، تنوي مذاكرة القرآن، تلاوة القرآن، مراجعة محفوظاتك، إحياء فرض الكفاية، وغير ذلك من النيات. وبكفي أكيد أنك تقول أقرأ القرآن لله تعالى أو تقربا إلى الله. فصل في حال المعلم ومن آدابه، يعني آداب المتعلم المعلم، قال المتأكدة وما يعتنى به أن يصون يديه في حال الإقراء عن العبث. لا يعبث بيديه، ما هو معلم القرآن، ينبغي أن يكون جالسا بوقار وسكينة ينصت إلى من يقرأ عليه. وعينيه، يعني ويصون عينيه عن تفريق نظرهما من غير حاجة. مش أنه عم يطلع شمال ويمين وهون واللي فايت واللي ظاهر، لا خلص يركز في الدرس. ويقعد على طهارة، تريد أن تقرأ الناس عليك أن تكون متوضئا، هذا الأحسن وهذا الأفضل، مستقبل القبلة، كمان تستقبل القبلة، ويجلس بوقار وتكون ثيابه بيضا نظيفة، يلبس ثياب بيضاء نظيفة ويجلس لإقراء الناس إذا كان أهل أكيد وتعلم وضبط. وإذا وصل إلى موضع جلوسه صلى ركعتين قبل الجلوس. طيب إذا كان بالمسجد أو بغير المسجد يصلي ركعتين. يقول الإمام النووي سواء كان الموضع مسجدا أو غيره، أول ما يوصل على محل الإقراء إلى مكان الدرس بيصلي ركعتين ما هو متوضئ. فإن كان مسجدا كان آكد فيه، يعني أنك تصلي ركعتين آكد، لأنه هيدي تحية المسجد حتى ما تقعد بدون صلاة فتقع في الكراهة. قال فإنه يكره الجلوس فيه، يعني في المسجد، قبل أن يصلي ركعتين. كيف بيقعد؟ قال ويجلس متربعا إن شاء، قد تكون أنت ما بتقدر تتربع، أو غير متربع، يعني الأمر فيه سعة. روى أبو بكر بن أبي داود السجستاني رضي الله عنه بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يقرئ الناس في المسجد جاثيا على ركبتيه، يعني يجلس جلسة المتأهب. كيف اللي بيقعد عند واحد من العلماء بيبقى قاعد جلسة المتأدب، هيك كان سيدنا عبد الله بن مسعود يجلس في المسجد حين يقرئ الناس القرآن. بعض العلماء بيقولوا عنه بلغ 90 من العمر وكان إذا جلس للتعليم والإفتاء جلس جاثيا على ركبتيه، هذا من التواضع ومن احترام العلم. هلأ بعضهم بيذكر كمان انه قال انه اذا بدك تعلم بيجوا التلاميذ لعندك مش انت بتروح لعندهم. بعضهم هكذا يذكر انه حتى ما تزل العلم، مش انه كل ما واحد بده يتعلمه تروح لعنده وتفتش عبيته، العلم يؤتى، هن اللي بده يجوا بيجوا عند الشيخ، بيجوا عند المدرس، مش هو بيروح لعندهم. بعضهم يذكر هذا. فصل في توسيع المجلس. وينبغي ان يكون مجلسه واسعا ليتمكن جلساؤه فيه، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير المجالس أوسعها، رواه أبو داود في سننه في أوائل كتاب الآداب بإسناد صحيح من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نكتفي بهذا القدر من كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله تعالى. إن شاء الله سنقرأ اليوم سورة الجمعة أو ما يتيسر لنا من سورة الجمعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم يسبح لله بين الشدة تاعت الباء شدة تاعت اللام يسبح لله نمد في لفظ الجلالة المد الطبيعي ما في السماوات ثلاثة مدود طبيعية وما أيضا مد طبيعي وما في الأرض لا نفخم الهمزة نفخم الراء الساكنة التي قبلها مفتوح وما في الأرض الضاد حرف فيه استعلاء الملك القدوس الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي مد طبيعي في الذي ياء ساكنة قبلها مكسور بعث في الأميين نبين شدة الياء وقبلها الغنة في الميم المشددة في الأميين الغنة هنا بمقدار حركتين رسولا منهم الإدغام إدغام التنوين اللي هو نون ساكنة في الميم ثم إظهار النون عند الهاء منهم ما في غنة زائدة هذا حكم الإظهار لأن الهاء من حروف الحلق كما تعلمنا رسولا فخمنا الراء لأنها مفتوحة رسولا منهم يتلو الهمس في التاء الساكنة يتلو مش سين مش يتسلو هواء يخرج من الفم يتلو عليهم جبنا المد الطبيعي في يتلو واو ساكنة قبلها مضموم فإذا بدك تمد لابد أن تمد حركتين يتلو عليهم من الخطأ أن تقول يتلو عليهم بل حرام لأن قصر المد الطبيعي يعني عدم الإتيان بالمد الطبيعي قال العلماء حرام لا يجوز طيب إذا تركت الإخفاء منه حرام إذا تركت الإقلاب ليس حراما ولكن ليس الأكمل يقل ثواب قراءتك أما طبيعي انتبه عليه المد الطبيعي يتلو عليهم آياته مد بدل بعدين مد طبيعي آياته طيب إذا بدنا نوصل إذا وصلنا هل نمد هذه الهاء انظر هل بعدها متحرك وقبلها متحرك إذا كان الأمر كذلك فمدها حركتين يتلو عليهم آياته ويزكيهم فإذا قبلها متحرك وبعدها متحرك فهذا مد الصلة الصغرى ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا إخفاء النون عند الكاف نون ساكنة وإن كانوا نو مد طبيعي وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ضاد حرف من حروف الاستعلاء والإطباق يعني ينطبق اللسان طائفة من اللسان على الحنك الأعلى عند النطق به قلنا جزئان من اللسان يستعمل في الضاد حافة اللسان والضاد من حافته يعني من حافة اللسان إذ وليا لضراسة من أيسرها من ناحية الشمال أو يمناها اللي بدك إيه حافة اللسان بتضرب تلتصق تقرع الصفحة الداخلية للأسنان العليا مما يلي اللسان مقدم اللسان يلمس ملامسة خفيفة أصول الثنايا العليا جذور الأسنان ما بيكون الضغط من قدام بيكون الضغط عن الجنب ضاد ما هو ما هي الآية لفي ضلال ضلال لفي ضلال مبين وآخرين منهم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ميم مشددة فيها غنة يلحقوا مد طبيعي يلحقوا بهم تعطي الحرف حقه ومستحقه وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله انتبهنا ما جبنا قلقلة في الضاد ما قلنا ذلك فضل الله ما في قلقلة بالضاد منها من حروف قطب جد ذلك فضل بتجيب الضاد بتسكنها تنتقل إلى اللام فورا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من يشاء إدغام بغنة المد في يشاء تعلمناه حفظناه مد متصل اجتمع المد والهمزة في نفس الكلمة فهو مد متصل أربع حركات أو خمسة
والله ذو الفضل العظيم. هي ضاد كمان، ذو الفضل، ما تفخم الفاء، ما تقول ذو الفضل، ذو الفضل العظيم. كمان العين لمجاورتها الظاء المستعلية لا تفخم. جاورت الظاء ولا ما جاورت الظاء؟ عين ع العظيم. القدر اللي بيظهر من اللسان بالثاء، الثاء أكتر من الظاء، ما تطلع لسانك بالظاء، الظاء بيلامس أطراف الثنايا العليا، بس مقدم اللسان يستعلي بيرتفع لأنه الظاء من حروف الاستعلاء. العظيم. وتقول مثلا ظلموا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. الذال من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، الذال، الذال حرف لثوي أو لثوي لأنه يخرج قريب من اللثة، اللي هو اللثة اللحم النابت حول الأسنان. اللي بيقول كذبوا هذا يلحن، يلحن اللحن المحرم في القرآن، يبدل حرفا بآخر. الذين كذبوا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل، بين الضمة في القاف، مش قل، قل، بعدين اللام مرققة، قل.

0: تمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. ليش مدينا الهاء هنا أربع حركات؟ لأن بعدها همزة قبل متحرك وبعدها متحرك ماشي اتفقنا، بس ليش أربعة؟ لأنه إشت الهمزة بعدها، فهو مد صلة كبرى. ولا يتمنونه أبدا بما، إقلاب التنوين عند الباء، أبدا بما، بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. كمان إقلاب، إقلاب التنوين ميما عند الباء. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. تفسير سورة الجمعة. سورة الجمعة مدنية، كم آية؟ شوفوا بالمصحف ببين معكم كم آية. عن ابن عباس وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة وبسورة المنافقون، أو فيك تقول المنافقين. رواه الإمام مسلم. ابتدأت بتسبيح الله، بتمجيد الله، بتعظيم الله، وفيها كمان الكلام عن أهل الكتاب الذين ما عملوا بكتابهم ولا صدقوا بتوراتهم الصحيحة الأصلية، وفيها مواضيع أخرى سنأتي إليها إن شاء الله تعالى، وفيها إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. يخبر الله تعالى أنه يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، أي من جميع المخلوقات، ناطقها وجمادها، كل على حسب حاله. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. شو يعني القدوس؟ يعني منزه، الله منزه عما لا يليق به، كالشريك والولد والزوجة والمكان والزمان والحجم واللون والاتصال والانفصال، كل هذا نقص في حق الله، كل هذا يستحيل على الله، كل هذا الله منزه عنه. الله قدوس يعني منزه، منزه عن النقائص. العزيز الحكيم، العزيز القوي الذي لا يغلب، المحكم لخلق الأشياء كما شاء، لأنه سبحانه وتعالى عالم بعواقب الأمور. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ليش نصبوا إلى الأمي؟ لأنهم بقوا على حالة ولادة أمهاتهم لهم، ما تعلموا الخط، ما بيعرفوا الكتابة، كانوا يعني أكثر العرب، إلا النادر بخلاف بني إسرائيل فإنهم كانوا يكتبون، كانت الكتابة فاشية فيهم. أهل الكتاب كانوا يكتبون، العرب أغلب كانوا أميين. هو الذي، الله الذي بعث، أرسل محمدا عليه الصلاة والسلام، بعث في الأميين رسولا منهم. هو الله عز وجل أرسل في العرب الأميين، لأن أكثرهم كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون، بعضهم قال سموا أميين تغليبا. بعث رجلا أميا في قوم أميين، وقيل منهم مثل الآية من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هون منهم بهذه الآية، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف الرحيم، عزيز عليه ما عنتم يعني شديد عليه مشقتكم ولقاؤكم المكروه. من أنفسكم قال يعني يعلمون نسبه، يعلمون أحواله، وكونه بهذه الصفة أي أميا هذا دليل أنه صادق، أبعد من توهم الاستعانة بالكتابة على ما أتى به من الوحي والحكمة. ما هو ما بيقرأ ولا بيكتب، ثم جاء بهذا الكتاب الفصيح البليغ المعجز، فهذا دليل أنه صادق. وتخصيص الأميين بالذكر لا ينفي من عداهم، مش معناته أنه هو بس بعث للأميين، بعث للعرب، رسالته عامة، ولكن المنة عليهم أبلغ وآكد، كما قال ربنا وإنه لذكر لك ولقومك، وهو ذكر لغيرهم أيضا يتذكرون به، بس هون ذكر ولقومك، وهون بعث في الأميين، مش معناته من بعث لغيرهم. وأنذر عشيرتك الأقربين، فهذا وأمثاله لا ينافي قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله ولأنذركم به ومن بلغ، مش بس أنتو، وقوله تعالى إخبارا عن القرآن ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، يا سلام على بلاغة القرآن وفصاحة القرآن. وقال تعالى ليكون للعالمين نذيرا وما أرسلناك إلا كافة للناس، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم بعثته عليه الصلاة والسلام إلى جميع الخلق أحمرهم وأسودهم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، يعني يتلو عليهم القرآن، ويزكيهم، يعني يطهرهم من الشرك، يطهرهم من خبائث الجاهلية، ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم القرآن والسنة، الأحاديث النبوية لبعض الناس الآن ينكرونها زورا وظلما وعدوانا، وهي تبين القرآن. وإن كانوا من قبل، وإنهم كانوا من قبل إرسال محمد عليه الصلاة والسلام، ما هو حالهم؟ لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، أي لم يلحقوا بهم بعد وسيلحقون بهم، وهم الذين جاءوا بعد الصحابة، أو وهم الذين يأتون من بعدهم إلى يوم القيامة. يعني هذا مجرور، فإذا هو مجرور معطوف، عم نحكي عنه آخرين منهم، مجرور معطوف على الأميين. كيف بيكون المعنى؟ هو الذي بعث في الأميين وبعث في آخرين منهم. قال ويجوز أن يكون منصوبا بالعطف على المنصوب في ويعلمهم، على الضمير المنصوب في ويعلمهم، أي ويعلمهم ويعلم آخرين، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلم آخرين لما يلحقوا بهم، يعني سيأتون من بعدهم. وهو العزيز الحكيم، في تمكينه رجلا أميا من ذلك الأمر العظيم وتأييده له واختياره إياه من بين كافة البشر. وهذه الآية هي مصداق إجابة الله تعالى لخليله إبراهيم عليه السلام حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. كلمة ويزكيهم في آية البقرة مؤخرة، هون بسورة الجمعة مقدمة. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فبعثه الله تعالى، يعني بعث الله محمدا ولله الحمد والمنة، على حين فترة من الرسل، كان انقطع الإسلام بين سيدنا عيسى وسيدنا محمد 600 سنة، على حين فترة من الرسل وطموس من السبل، وقد اشتدت الحاجة إليه، وقد مقت الله أهل الأرض عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، أي نزرا يسيرا ممن تمسك بما بعث الله به عيسى عليه السلام من الإسلام أكيد. ولهذا قال ربنا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وذلك أن العرب كانوا قديما متمسكين بدين إبراهيم الخليل عليه السلام، ثم بدلوه وغيروه وقلبوه وخالفوه، واستبدلوا بالتوحيد شركا وباليقين شكا، وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله تعالى وما أنزل الله بها من سلطان. كذلك أهل الكتاب بدلوا كتبهم وحرفوها وغيروها وأولوها التأويلات الباطلة، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بشرع عظيم شامل كامل لجميع الخلق فيه هدايتهم. ومما يؤيد تفسير وآخرين منهم بالعجم ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قال: قلت: من هم يا رسول الله؟ سألوا للرسول: من هول؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثا وفينا سلمان الفارسي. كان سيدنا سلمان يجلس في هذا المجلس، وهذا سلمان فارسي يعني منه من العرب. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان وقال: لو كان الإيمان عند الثريا، ثريا مجموعة نجوم في السماء، لناله رجال أو رجل من هؤلاء. فعلى هذا القول، إذا واحد قال لك طيب كيف منهم وهذا سلمان الفارسي وعم تفسر الآية بالأعاجم والله تعالى قال منهم، فعلى هذا القول إنما قال منهم لأنهم إذا أسلموا صاروا منهم، إذ المسلمون يد واحدة وملة واحدة، ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، كل المسلمين إخوة. ففي هذا الحديث دليل على أن السورة مدنية، وعلى عموم بعثته عليه الصلاة والسلام إلى جميع الناس، لأنه فسر قوله تعالى وآخرين منهم بفارس، ولهذا كتب كتبه إلى فارس والروم وإلى غيرهم من الأمم يدعوهم إلى الله تعالى وإلى اتباع ما جاء به عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال مجاهد وغيره: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، قال هم الأعاجم يعني اللي مش عرب. وكل من صدق النبي عليه الصلاة والسلام من غير العرب، ذلك أي الفضل الذي أعطاه الله لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يفرج كرباتنا وكربات المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن ينفعنا ببركات القرآن الكريم وببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحسن لنا الختام، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.
1: تعلم أحكام قراءة القرآن.
2: اقرأ القرآن.
1: واحة علمية نافعة للتعرف على أحكام تجويد القرآن الكريم والاستعداد لتلقيها من أهل الثقة. تعلم أحكام قراءة القرآن دعوة لجميع أفراد الأسرة للإقبال على تعلم قراءة القرآن الكريم عبر معرفة ما ينبغي تعلمه قبل

0: نداء المعرفة.
1: Experience a safe learning environment at AICP schools.
2: مجوهرات قمر، قمر جولري.
3: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
2: مجوهرات قمر، قمر جولري.
3: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
2: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: صحو.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.

كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على

مواقع التواصل الاجتماعي ديوان ماركت. لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961 3313 922.

0: أهلا بكم. يستعد لبنان لجولة جديدة من المفاوضات المباشرة بينه وبين الجانب الإسرائيلي المقررة على مدى 3 أيام في روما أواسط الأسبوع الأول من الشهر المقبل. وقال مصدر رسمي أن موقف لبنان ثابت يعبر عنه على طاولة المفاوضات أو خارجها، ويتلخص بإلزام العدو بوقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات وعمليات النسف والتدمير والانتقال الفوري إلى المرحلة التجريبية الثانية بعدما أنجزت المرحلة الأولى في زوتر. إلى ذلك وعشية مفاوضات روما، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حزب الله أطلق مسيرة انتحارية باتجاه آلية هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة تلة علي الطاهر، وأضاف يقول لم تقع إصابات في صفوف قواتنا، ويعد هذا خرقا فادحا لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. وتابع يقول يواصل الجيش الإسرائيلي نشاطه في منطقة التلة، ولن يسمح للعناصر في المنطقة بتعزيز أو تنفيذ مخططات ضد الجيش الإسرائيلي. وفيما لم يعلق الحزب على الكلام الإسرائيلي لا بالنفي ولا بتبني العملية، أعلنت يدعوت أحرنوت أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أصدر أوامره للقوات الجوية بالاستعداد للرد على الخرق. يأتي ذلك في وقت تستمر فيه الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من القرى والبلدات الجنوبية رغم الدعوات الرسمية اللبنانية إلى وقف العمليات العسكرية بشكل كامل، فقد سمعت بعد منتصف الليل الفائت وحتى ساعات الفجر أصداء سلسلة تفجيرات عنيفة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد من قرى القطاع الغربي، ووصل أدويها إلى مدينة صور. واستهدفت التفجيرات بلدات المنصوري ومجد الزون ومزرعة بيوت السياد تزامنا مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة نفذتها قوات الاحتلال باتجاه وادي الحجير ووادي السلوقي من دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات أو حجم الأضرار. كما أغار الطيران المعادي المسير صباح اليوم مستهدفا منطقة مشاع المنصوري في قضاء سور. في موازاة ذلك يواصل الجيش اللبناني تثبيت حضوره الميداني، فقد تفقد قائد الجيش عماد رودولف هيكل ألوية ووحدات منتشرة في بعلبك واللبوة ورأس بعلبك، واطلع على المهمات العملانية مؤكدا أن أولوية المؤسسة العسكرية تبقى الحفاظ على الاستقرار الداخلي ورفع مستوى الجهوزية والاستعداد لأي تطورات، ومشددا أمام العسكريين على مواصلة أداء العمل الوطني لأن اللبنانيين يستحقون مؤسسة عسكرية تبقى الضمانة الوطنية الأولى في زمن تتكاثر فيه الأخطار الداخلية والأقليمية. وصباح اليوم قال قائد الجيش العماد رودولف هيكل في أمر اليوم لمناسبة العيد 81 للجيش اللبناني: نجدد عهدنا للوطن ونحيي الجرحى الأبطال والمتقاعدين الذين أدوا عملهم بشرف، وأن حجم المهمات يقر تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية وتمكينها من مواجهة التحديات والاستفادة من التعاون مع الدول الشقيقة، لا سيما أن دعم الجيش هو استثمار في استقرار لبنان ومستعدون للانتشار في جميع المناطق المحتلة بعد انسحاب الاحتلال. في إطار زياراته الخارجية، يتوجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى تركيا في زيارة تكتسب أهمية سياسية واقتصادية في ظل الرهان على ربط لبنان بمشاريع المنطقة وتعزيز فرص الاستثمار والتجارة وإعادة الأعمار. وقبيل الزيارة جدد عون من قصر بعبدة التأكيد أن الحروب لا توصل إلى أي نتيجة ولا تعود على البلدان إلا بالدمار ولا تجلب للشعوب إلا الفقر، في موقف يعكس تمسك لبنان الرسمي بخيار تجنيب البلاد لانزلاق إلى حرب جديدة. وقبل ساعات من الزيارة عقد الرئيس عون اجتماعا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وصف بأنه إيجابي جدا وساده جو من التوافق، حيث عرضا الأوضاع العامة محليا وأقليميا والوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وأطلع الرئيس عون الرئيس بري على نتائج زيارته الولايات المتحدة الأمريكية والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين. في إطار المساعدات، تصل قبل ظهر اليوم الدفعة 10 من حملة المساعدات الإغاثية التي تنظمها المملكة الأردنية الهاشمية وتضم 18 شاحنة مقدمة إلى لبنان عبر الهيئة العليا للإغاثة عبر معبر المصنع الحدودي. في ملف الموازنة، تعقد قبل ظهر اليوم جلسة للجنة المال والموازنة النيابية برئاسة النائب إبراهيم كنعان في مبنى مكاتب النواب. مطلبيا ينفذ قبل ظهر اليوم اعتصام بدعوة من لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية للمطالبة باستكمال تنفيذ قرار مجلس الوزراء وإنجاز المرحلة الأخيرة من ملف التفرغ في الجامعة. في الإطار المالي، أعلنت وزارة المالية في بيان أنها حولت إلى مصرف لبنان رواتب جميع العاملين في القطاع العام والأجهزة الأمنية كافة وكذلك معاشات المتقاعدين، وبالتالي يصبح من المتاح سحبها كل من مصرفه الخاص اعتبارا من اليوم. معيشيا كلف النائب العام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج القوى الأمنية بمعاينة محطات المحروقات والتثبت مما إذا كان بعضها مقفلا أو إذا كان البعض الآخر يقنن في تسليم المحروقات للمواطنين والسيارات وتنظيم محاضر ضبط ضد المحطات المخالفة. كما كلف القاضي الحاج شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بمعاينة الشركات المستوردة للمحروقات والتثبت مما إذا كانت تسلم المحروقات بصورة منتظمة إلى المحطات. قبل الفاصل مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريض عبد الرحمن عجوز بمستشفى نجار بحاجة ماسة جدا جدا إلى عدة وحدات دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل 71-373-351. إذن المريض عبد الرحمن عجوز بمستشفى نجار بحاجة ماسة جدا جدا إلى عدة وحدات دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل 71-373-351. والمريضة غنى عبد الرحمن الأطرش بمستشفى الجامعة الأمريكية بحاجة ماسة جدا إلى دم من فئة O نيجاتيف. للتواصل 81-221-812. إذن المريضة غنى عبد الرحمن الأطرش بمستشفى الجامعة الأمريكية بحاجة ماسة جدا إلى دم من فئة O نيجاتيف. للتواصل 81-221-812. لبوا وبارك الله بكم، وفاصل ونواصل.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تلفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
6: أرحب بكم من جديد. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن الجيش الأمريكي أكمل موجة مكثفة من الضربات ضد إيران بعدما استأنفت واشنطن هجماتها على طهران بعد فترة من الهدوء، بحسب وكالة فرانس بريس. وكتبت سنتكوم على إكس أن قواتها أتمت بنجاح موجة مكثفة من الضربات ضد إيران، وذلك ردا على محاولات شن هجمات صاروخية يوم أمس استهدفت القوات الأمريكية، مشيرة إلى أنها استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني داخل إيران، بما في ذلك مراكز القيادة العسكرية. وجاءت الضربات بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد فيها بتوجيه ضربة قوية لإيران ردا على استهداف طهران، ما قالت إنها مواقع عسكرية أمريكية في الأردن. في السياق، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي أن الضربات الجديدة على إيران ستكون أوسع نطاقا من العمليات التي تمت في الأسابيع الأخيرة. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول أمريكي رفيع أن الإدارة الأمريكية لا تسعى إلى استئناف في المحادثات مع إيران في الوقت الراهن. في المقابل أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن وقوع هجمات اليوم على جزيرة قشم ومدينة أبادان جنوب البلاد عقب إعلان الجيش الأمريكي شن ضربات جديدة ضد إيران. وذكرت وكالة أرنا عن مسؤول في محافظة هرمزجان الجنوبية أن فرق الإنقاذ تحاول تحديد موقع شخصين عالقين تحت أنقاض منزل في جزيرة قشم. أعلنت القوات المسلحة الأردنية اليوم إحباط محاولة لاستهداف المملكة بخمسة صواريخ أطلقت من إيران، مؤكدة أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع الهجوم ومنعت وصول الصواريخ إلى أهدافها. في الغضون أفادت وزارة البترول المصرية عن اندلاع حريق على سفينتي إعادة تغويز وتخزين في ميناء دمياط. وأكدت الوزارة أن الحادث في ميناء دمياط لم تنتج عنه إصابات أو خسائر بشرية. أتى ذلك بعدما كانت وكالة رويترز قد نقلت عن شركة أمرين إصابة ناقلة غاز أمريكية بمسيرة في ميناء دمياط المصري على البحر المتوسط. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إصدار جولة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران تستهدف مساعي طهران الرامية إلى تحقيق مكاسب مالية من مضيق هرمز عبر إدراج 10 كيانات وثماني ناقلات نفط على قائمة العقوبات. وذكرت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي إن 6 من الكيانات المستهدفة بالعقوبات تتخذ من الصين مقراً. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أبلغ فلاديمير زيلنسكي خلال لقائهما الأخير بأهمية إنهاء الصراع الأوكراني. والتقى زيلنسكي بالرئيس ترامب في البيت الأبيض مساء الثلاثاء في اجتماع جرى خلف أبواب مغلقة. عاد آلاف الإسبان إلى منازلهم بعد أيام من إجلائهم بسبب الحرائق فيما يستعد عناصر الإطفاء في فرنسا لتدهور الظروف الجوية مع مواصلتهم لمكافحة حرائق لا تزال مشتعلة. وشهدت إسبانيا وفرنسا خلال الأسبوع الماضي أسوأ حرائق غابات في تاريخهما الحديث بعدما أتت النيران على مساحات شاسعة وأجبرت عشرات الآلاف على ترك منازلهم. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم ودون تعديل يذكر بدرجة الحرارة، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل خلال الليل مما يزيد الشعور بالحر. وجاء في النشرة الآتي: درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 إلى 34 درجة فوق الجبال من 17 إلى 31، أما في الداخل من 19 إلى 38 درجة. الرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 45 و 80%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97-03 76-40-72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجياً لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايماً حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم. بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
4: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

حكي مفيد، محطة مهمة فيها بتلتقي القلوب على فهم كتير من الوقائع اليومية من منظار تفاؤلي مريح، يعني المكتوب بينقرى من عنوانه. حكي مفيد، واحة فيها الراحة مع الزميلة ميرفت قمند. حكي مفيد.

مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم وبحييكم بأحلى تحية صباحية لهاليوم. تحية صادة مني لألكم ومن القلب. صباح الأمل والتفاؤل بيوم جميل وغد أجمل إن شاء الله. صباح الوفاء والعطاء للقلوب اللي بتتمنى الخير لبعضها. صباح طيب لكل مين انضم إلنا ببرنامجنا حكي مفيد بحلقته الجديدة بفضل الله.

صباح المحبة والفرح لكل مستمعي وأحباب وأصدقاء إذاعتكم إذاعة نداء المعرفة، صوت المشاريع وين ما كنتوا. معكم أنا مرفت من وراء الميكروفون، وبالطبع ما بننسى زميلي لما اللي عم بترافقني على المكسر، وكانت معي طيلة حلقات برنامجكم حكي مفيد. فأهلا وسهلا بالجميع.

مستمعينا وجرينا على عادتنا ببداية كل حلقة بنستفتح بدعاء مبارك جميل ومنقول اللهم اجبر خواطرنا بما يسرنا وحقق أمانينا وأجب دعواتنا اللهم احفظنا فكن لنا خير وكيل ويسر لنا أمورنا فإنا لا نحسن التدبير اللهم إنا طرقنا بابك فافتح لنا أبواب الخير واغمرنا برحمتك وأجرنا من عظيم بلائك وسخر لنا الطيبين من عبادك برحمتك يا أرحم الراحمين.

أعزائي، موضوع حلقتنا اليوم عن القراية، والسؤال المطروح هو: هل انتهى زمن قراءة الكتب المعتمدة الخالية من الدسائس بعصر السرعة والسوشيال ميديا والفيديوهات القصيرة لدرجة وكأنه الكتاب صار عم يتراجع لورا أكتر؟ وكيف وليش وصلنا لهون؟ أحبابنا المستمعين، بالحقيقة عصر القراية ما انتهى، لكن وبكل أسف نحن وصلنا لعصر ابتعد فيه الكثير عن القراية واستبدلوها بمعلومات سريعة وسطحية بأغلبها. لهيك نحن بحلقة اليوم رح نطرح تساؤلات كثيرة حول هالمضمون. هل فعلا نحن بأزمة قراية؟ وشو فايدة القراية من الناحية الثقافية والعملانية؟ والسؤال الأهم، كيف فينا نرجع عادة القراية بحياتنا وحياة أولادنا، مع العلم أنه قراءة كتاب واحد قد غيرك للأحسن، لكن بشرط تعطي نفسك فرصة وتباشر. أعزائي، القراءة مش مجرد تتبع كلمات على السطور، لا، القراءة بكتاب سليم ونافع فيها تشغيل الدماغ وتنمية القدرات الذهنية وتوسيع المعلومات من فهم وتحليل وربط التجارب مع بعضها البعض وطرح أسئلة واستفسارات وأحياناً نقد وغيرها. لكن من ناحية تانية، وضمن مجتمعاتنا العربية بشكل عام، عم نسمع كلام بيقول إنه الإنسان العربي ما بيقرأ. قد يخطر ببالنا للوهلة الأولى إنه هيدا أمر مبالغ فيه، لكن وللأسف الأرقام والإحصاءات بتأكد اللي عم نذكره. يعني على سبيل المثال، الإنسان الأوروبي بيقرأ تقريباً 200 ساعة بالسنة، يعني بمعدل 11 كتاب سنوياً. أما الإنسان العربي فالأرقام بتوصل لست دقايق بالسنة، بمعدل ربع صفحة سنوياً. وهيدا أمر جداً محزن، لأنه الفجوة بالأرقام مختلفة بنسب مرتفعة وخطيرة. وأكيد هيدا الأمر مش من فراغ أو بدون سبب.

أحبابي، إذا حاولنا نعرف الأسباب منلاقيها كتيرة، مثلاً على الصعيد الحياتي والعائلي وتحديداً بالبيت. كم ولد شاف بيه أو أمه ماسك كتاب مش ماسك تليفون؟ أما على الصعيد التعليمي، كتير مناهج عم تعتمد على الحفظ والتلقين مش على تنمية حب القراية والاستكشاف. وعلى الصعيد التكنولوجي، تعودنا نقرأ بوست قصير أو عنوان قصير، يعني بعبارة أخرى ما بقى في صبر على نص طويل. وعلى الصعيد الاقتصادي، في ناس بتشوف إنه الكتاب غالي والراتب ما بيكفي للأكل والشرب وغيره من الحاجيات الأساسية. يعني بالخلاصة، نحن قدام أزمة قراية فعلاً، لكن السبب مش لأنه الناس ما عندها حسن إدراك ووعي، لا، إنما المشكلة إنه البيئة اللي عم بتحيط فينا عم تدفشنا بعيد عن القراية. مستمعينا، ليش القراءة بكتاب سليم ونافع مهم لهالدرجة؟ في ناس يمكن تقول طيب ما أنا بتعلم من الفيديوهات والتيك توك والإنستا، فلا شو الكتاب؟ مش بحاجة إله. لكن الجواب العلمي يا عزائي بيقول غير هيك. القراءة النافعة مش ترف، بل ملاذ ثمين وحصن أمين لصحتك العقلية والنفسية. ولأنه في أبحاث ذكرت إنه القراية لمدة 6 دقائق فقط كفيلة إنها تخفض مستوى التوتر بشكل كبير، لأنها بتهدي نبض القلب وبترخي الأعصاب. كما ذكرت هيدي الأبحاث إنه القراية قبل النوم، وخاصة الورقية مش الشاشة، بتحسن النوم، لأنه ما فيها ضوء أزرق بيجهد العين وبيحفز الدماغ، بل بالعكس بتخلي الإنسان يدخل بجو من الهدوء والسكينة. أضف إلى ذلك أخي المستمع أختي المستمعة، إنه القراية ما بتريح أعصابنا وبس، بل كمان بتدعم عقولنا. يعني لما بنقرأ كتب الشرع المفيد الصحيحة والروايات والقصص التاريخية والسير، منكتشف عوالم جديدة ومنتعرف على شخصيات إسلامية وعربية عظيمة بنت أمجاد تاريخ أمتنا بفتوحاتهم وبطولاتهم اللي كانت نعمة القدوة إلنا ومصدر فخرنا واعتزازنا. تخيلوا معي لما بنقرأ عن السلطان صلاح الدين الأيوبي، منشوف القائد اللي وحد بلاد كتير وحقق انتصارات كبيرة بمعركة حطين وغيرها، وحرر القدس وعلم الناس إنه الإيمان والوحدة والإصرار بيغيروا مجرى التاريخ. ولما منقرأ عن السلطان محمد الفاتح، منعيش قصة الشاب اللي تحققت على إيديه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم وفتح القسطنطينية. وما مننسى السلطان عبد الحميد الثاني اللي تعلمنا من سيرته كيف حاول يحافظ على تماسك الأمة الإسلامية ومقاومة كافة المغريات للخضوع والإذلال، واهتم بنشر تعاليم الدين والإصلاح رغم كثرة التحديات. وأيضا لما نطالع سيرة اللغوي سيبويه، نتعرف على العالم اللي وضع أسس علم النحو حتى صار كتابه مرجع لا غنى عنه لكل محب للغة العربية. وهون بيجي سؤال أحبابي، إذا نحن اليوم عم نفتش عن قدوة لنمشي على دربة، ليش ما منفتش عنها بين صفحات الكتب؟ وبالطبع الكتب الصحيحة المعتمدة الخالية من الدسائس. وليش لنخلي مشاهير مواقع التواصل يرسموا أحلامنا، وعنا رجال ونساء صنعوا حضارات وتركوا بصمتهم الواضحة بالعلم والتقى والجهاد والإصلاح والعطاء؟

0: أعزائي المستمعين، قراءة هالسير للأشخاص الكبار والنافعين والمصلحين الصالحين ما بتخلينا نحفظ أسماء وتواريخ وبس، بل بتزرع فينا حب القدوة الطيبة والتعلق فيها، وبتعلمنا أنه النجاح ما بيجي دايماً بضربة حظ، بل بالصبر والاجتهاد والإخلاص، وبتخلينا نفتخر بهويتنا الإسلامية والعربية مع ثقة كاملة أنه كل واحد فينا قادر يترك أثر جميل إذا حمل رسالة الأجداد الأكابر السابقين واشتغل على منهجهم بإتقان وإخلاص. أعزائي، الموضوع ما بيقتصر فقط على كتب الدين من عقيدة وأحكام وأحاديث نبوية شريفة وكتب النحو والتاريخ، بل حتى الروايات الاجتماعية بأفراحها ومشاكلها اللي بتنمي فينا القدرة على فهم الآخرين والتعاطف معهم، ويمكن نلاقي بين صفحاتها أشخاص بيشبهونا وتجارب مرقنا فيها، فمنحس وقتها إن مش لوحدنا، وهيدا كله بيساعدنا نفهم العالم بشكل أعمق، وبيعطينا مناعة ضد الشائعات والمعلومات المضللة اللي عم تملأ مواقع التواصل. خلاصة الكلام عزيز المستمع، انت لما تمسك كتاب انت مش بس عم تقضي على الملل، بل عم تستثمر نفسك بأنه تهدي أعصابك وتغذي فكرك وتقوي شخصيتك وتوسع قدراتك الذهنية، ولعله بين صفحة وصفحة تلاقي فكرة تغير حياتك أو قدوة تلهمك أو حلم جديد بيدفعك للأمام. القراءة أحبابي بتبقى من أبسط العادات وأقواها أثراً. ابدأ بكلمة ثم صفحة ثم كتاب، وبعدها رح تكتشف أنه نظرتك للحياة عم تتغير خطوة خطوة نحو الأفضل. مشان هيك أعزائي، نصيحتي إلكم خلوا الكتاب رفيقكم دايماً، وتعرفوا إلى أعلام أمتكم، لأنه الأمة اللي بتعرف تاريخها وبتقرأ علمها وبتقتدي بعظمائها هي أمة قادرة تبني مستقبلها وتدعمه بأساس متين. أعزائي، في ناس قد تسأل إنه شرط يكون الكتاب ورقي أو بقدر اكتفي بالبي دي اف والقراية على الشاشة. في دراسات بتقول إنه القراية على الورق مريح أكتر للنظر، وبتعطي فهم أعمق للنص من خلال سهولة القراية، وإنه نسبة الاستيعاب بتكون أعلى بمرات كتيرة مقارنة بالشاشة، لأنه الورق أقل تشتيتا للذهن، يعني ما في زر عن إشعار، ما في زر رجوع، وما في كمان لينك بياخدنا لمكان تاني. أخي المستمع، نحن ما فينا ننكر إيجابيات القراءة الرقمية والصوتية، لأنه الكتاب الإلكتروني بيسهل الوصول لمحتوى كبير بدون وزن وتكلف، وكمان هو رفيق رائع بالسيارة، بالمطبخ، بالمشي، وخلال فترات الانتظار. لكن اللي بدنا نوصل له أنه القراءة الورقية هي الأساس للفهم العميق وللتركيز، أما الكتاب الصوتي فهو مجرد أدوات بتساعد لملء الفراغات واستغلال الوقت الضائع. أحبابي، في سؤال مهم وبينطرح كتير: شو الطريقة لنرجع نكون أمة اقرأ؟ شو العمل لنرجع القراءة لحياتنا؟ بدنا نعرف شغلة كتير مهمة، أن الطفل بتتشكل تقريباً 80% من شخصيته وسلوكه بأول 7 سنين من عمره. يعني إذا مزرعنا فيه حب الكتاب السليم النافع من هالعمر، بنكون عم نضيع فرصة ثمينة، لأنه الولد إذا ما شاف حدا بالبيت عم يقرأ قد يكون صعب إنه نحكي عن أهمية القراية. خليه يشوفك ماسك كتاب مش بس تليفون، واحكي قدامه عن فكرة عجبتك بكتاب مثل ما بتحكي قدامه عن مسلسل شفته وعم بتتابعه. ثانياً، في تدرج بالقراية، يعني ما شرط نبلش بكتاب كبير ضخم، لأنه الفكرة مش بالحجم بل بالمحتوى. وهون بدي نبه وذكر بأمر كتير مهم، إنه مش أي كتاب فينا نحطه بين إيدين أولادنا. يعني كتير مهم إنه نعرف نوعية المواضيع اللي أولادنا عم بيقرأوا فيها، وهل هي موافقة لديننا وعاداتنا وتقاليدنا السليمة، أم فيها دسائس وإشياء مخالفة للشرع. ثالثاً، حدد وقت ثابت للقراية على الأقل بين ربع ونص ساعة بعد الظهر مع فنجان قهوة أو قبل النوم. يعني المهم يكون في وقت مخصص للقراية، لكن بجو ومكان هادي مع ضوء مريح للنظر ودفتر صغير لتدوين فكرة عجبتك أو قلم تلوين لتمييز الجمل اللي لفتت نظرك، وهيك بيصير الكتاب أحبابي صديق مش عبء. إذن مستمعينا الأعزاء، بخلاصة هيدا الكلام اللي ذكرناه فينا نقول وبكل وضوح إنه عصر القراية ما انتهى، لكنها اليوم وبكل أسف تحت ضغط وتحدي كبير. الكتاب ما زال موجود بيناتنا، بس مطلوب منا إنه نتمسك فيه مقابل كل شيء سريع وسطحي عم نشوفه على الشاشة والحسابات، لأنه القراءة بكتاب سليم هي نبع من المعرفة وأداة لنضج الشخصية وتوعيتها، وسلاح لنحمي عقولنا من التلاعب والافتراءات، وأخيراً وليس آخراً هو رفيق هادي لإلنا لما نكون لوحدنا. أخي المستمع، أختي المستمعة، بتمنى بعد هالحلقة تقرروا تفتحوا كتاب مهم سليم كان مركون على الرف، أو تشتروا كتاب جديد نافع، أو تقرأوا ولو قدر بسيط بس على شرط بكرة تكملوا القراية. بتأمل تخبروني تعليقاتكم عن آخر كتاب قرأتوا وأثرت فيكم محتوى صفحاته. لهون نكون وصلنا لنهاية كلامنا، وهيدي كانت حلقتنا اليوم من برنامجكم حكي مفيد. كتير سعيدة فيكم وبمرافقتكم وبمتابعتكم. لقاءنا فيكم بيتجدد إن شاء الله بحلقة جديدة وموضوع جديد، ودايما عبر إذاعتكم الغالية على قلوبنا إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. كنت معكم أنا مرفت من وراء الميكروفون، وأكيد زميلتي لما اللي عم بترافقني على الميكسر. إلى اللقاء في غد قريب، ودمتم في أمان الله وحفظه.
1: حكي مفيد، حكي مفيد، محطة مهمة فيها بتلتقي القلوب على فهم كتير من الوقائع اليومية من منظار تفاؤلي مريح، يعني المكتوب بينقرا من عنوانه. حكي مفيد، واحة فيها الراحة مع الزميلة ميرفت قمند. حكي مفيد.

0: المعرفه.
1: مدارس جمعيه المشاريع الخيريه الاسلاميه ملتزمه بخطه ماليه صحيه مدروسه تراعي الاوضاع الراهنه.
2: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44، 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05 8111 66.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01 31 22 30، 03 740 711 70 75 50 73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
6: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطريكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. إيطاليا تستضيف محادثات جديدة بين لبنان والجانب الإسرائيلي في الرابع من آب المقبل. العماد هيكل في أمر اليوم لمناسبة عيد الجيش مستعدون للانتشار في جميع المناطق المحتلة بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، تفجيرات عنيفة في قرى القطاع الغربي وتمشيط بالرشاشات في وادي الحجر وسلوقي وغارع على مشاعل المنصوري.

القيادة المركزية الأمريكية استهدفنا عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري داخل إيران. وسائل إعلام رسمية إيرانية وقوع هجمات في محيط جزيرة قشم ومدينة أبادان. 3 قتلى وجريحان من أسرة واحدة في الضربات الأمريكية على قشم الإيرانية. باكستان تؤكد أنها تبذل قصارى جهدها لإحياء المفاوضات الأمريكية الإيرانية. الجيش الأردني اعتراض وإسقاط 5 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة دون إصابات. تسنيم وقوع عدة انفجارات في أربيل العراقية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية تجاه مدينة نابلس في الضفة الغربية. سانا قوات إسرائيلية أطلقت 3 قذائف مدفعية باتجاه محيط تل الأحمر بريف القنيطرة. وزارة الدفاع الروسية نفذنا ضربة ليلا للمطارات والصناعات العسكرية والموانئ في أوكرانيا. أخيرا الطقس المتوقع، الحرارة غدا أعلى من معدلاتها الموسمية وتبلغ ذروتها الأحد وتلامس 40 درجة داخلا. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. إخوة الإيمان، الكيس الفطن من خاف ربه ودان نفسه وعمل لما بعد الموت. فعليك أخي المؤمن بملازمة الشرع ظاهرا وباطنا، وبحفظ القلب من نسيان ذكر الله، وبخدمة الفقراء وأصحاب الحاجات، وبادر دائما إلى العمل الصالح من غير كسل ولا ملل. فإن همة أبناء الدنيا دنياهم، وهمة أبناء الآخرة آخرتهم. فكن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقد جاء بالإسناد المتصل الصحيح في كتاب المستدرك للحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة من قبرها. رواه الإمام أحمد. في هذا الحديث الشريف أن من رأى عورة لمسلم فسترها، أي لم ينشرها بين الناس بل أخفاها، فله أجر كأجر من أنقذ مولودة دفنت وهي حية خشية العار، كما كان العرب يفعلون في الجاهلية قبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم بمدة. كان هذا الشيء معروفا عند العرب. وكذلك بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كانوا على الجاهلية فعل ذلك. كان بينهم رجل معروف بالكرم والحلم، حدثت له حادثة ففعل هذا، أي وأدى البنات، وذلك أن قبيلة من قبائل العرب أغارت عليهم فسبت له بنتا أسيرة، ثم حصل صلح بين القبيلتين، وكانت هذه البنت قد تعلق قلبها بواحد من تلك القبيلة التي أسرتها، وهو مال إليها وتعلق قلبه بها، فخيرت بين الرجوع إلى أبيها والبقاء مع هذا الرجل، فاختارته على أبيها، مع أن أباها كان وجيها في قومه، كريما سخيا، وكان حليما ومعروفا بالذكر الحسن عند الناس. فغضب منها وحلف إن جاءته بنات بعد ذلك أن يدفنهن وهن حيات. فكان كلما ولدت له واحدة يدفنها إلى أن اكتمل عدد ثمان، ثم بعد أن أسلم ندم على ما فعل ندما شديدا. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل حتى يغفر له ما سبق له من وأد بناته الثمان، فقال له عليه السلام: أعتق عن كل واحدة منها رقبة. فقال: أنا صاحب إبل. قال: أهدي إن شئت عن كل واحدة منهن بدنه. فتصدق بنحو 100 من الإبل. ومما يدل على قبح هتك العورات أنه جاء رجل إلى سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه، وقال له: يا أمير المؤمنين، إني كنت وأدت بنتا لي في الجاهلية، دفنتها ثم أخرجتها قبل أن تموت، ثم أدركت الإسلام فأسلمت بعدما كبرت، يعني ابنته، ونحن أسلمنا، ثم ارتكبت حدا من حدود الله وهي شابة، فأخذت شفرة لتذبح نفسها، أي من عظم ما وقعت فيه من الفضيحة، فأدركناها وقد قطعت بعض أوداجها وهي عروق العنق من الجانبين. قال: فداويناها ثم تابت توبة حسنة، ثم خطبت إلينا من قوم فأخبرتهم ببعض ما جرى لها، وأن ابنتي كان سبق لها كذا وكذا، أي مما هو عار وعيب، حتى يقدموا على إتمام خطبتها أو يتركوها، يزعم أنه ينصح الذي خطبها. فقال له سيدنا عمر: أنت تبث عيبا ستره الله تعالى، لئن أخبرت بذلك أحدا لأجعلنك نكالا يتحدث به أهل الأمصار. معناه: لئن عدت بعد هذا إلى إشاعة هذه الفاحشة التي سبقت لابنتك لأجعلنك نكالا، أي عبرة للناس، بعقوبة أنزلها بك يتحدثون بها. فيؤخذ من هذه القصة أن المسلم العاصي بعد أن يتوب لا يجوز ذكره بالعار والعيب الذي سبق له مهما كان ذلك العار. فالحذر الحذر إخوة الإيمان من هتك ستر مسلم إن علمتم منه زلة وقد سترها الله تعالى ما لم يأذن الشرع بذلك. واحذروا أن تكونوا ممن يتمادون في تهشيم عرض المسلم، أي يكثرون الوقيعة فيه أينما ذهبوا، ويتخذونها عادة لهم من غير سبب شرعي. فهؤلاء ذنبهم ذنب شديد، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. رواه أبو داود. أخي المسلم، لقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ستر العورات بأحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم. وقد قال الشاعر: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك المعايب فصنها، وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: أداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76 616 669 76 616 669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76 67 98 98.

نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارب. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

نصيحة في دقيقة، ما هي النصيحة لمن يكثر المطالعة في الكتب؟ النصيحة أن العلماء يقولون لا ينفعك ولا يوصلك إلى المراد أن تعتمد على مجرد المطالعة في الكتب لنفسك، لأن الكتب فيها الغث والسمين، فيها الحق وفيها الباطل، والشخص الذي لم يصل إلى درجة التمييز قد يقع في الضلال ويظن أنه صواب، لأن الجاهل يفسد ويظن أنه يصلح، إلا أن يكون عالم ثقة أعطاك كتابا محررا موثوقا نسخة موثوقة وأنت صرت من أهل الفهم والتمييز، قال لك طالع في هذا الكتاب تطالع، وإلا فالأصل أن تطلب العلم من أهل المعرفة الثقات، ليس أن تطالع لنفسك. يوجد في بعض الكتب المشهورة يقولون عن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكرت امرأة يهودية عنده عذاب القبر فنفاه ثم عاد وأثبته، هذا لا يجوز على الرسول، الرسول ما يخبر عنه مما مضى من أحوال الأمم السابقة ومما سيكون من أمور الآخرة من أمور البرزخ في القبر وما بعد ذلك ومن التحليل والتحريم، لا يقول فيه إلا الصواب، لا يجوز عليه غير ذلك صلى الله عليه وسلم. في بعض الكتب المشهورة مكتوب أن الرسول كان يريد أن ينتحر، لا يجوز هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الكتب المشهورة فساد، مذكور أن أيوب خرج منه الدود وصار يقول للدودة كلي من رزق الله، هذا لا يجوز، فساد في الاعتقاد هذا، وموجود في بعض الكتب المشهورة. لذلك عليكم بالحذر، في كثير من الكتب مذكور أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عمل له السحر صار يضيع، يعني صار يظن أن هذا حصل هو ما حصل أو العكس، هذا لا يجوز على الرسول أن يتأثر فكره بالسحر، يجوز أن يتألم جسمه بالسحر، هو عمل له سحر، لبيد بن عاصم عمل السحر للرسول عليه الصلاة والسلام، يحتمل أن يكون تأذى في جسمه بالألم، لكن أن يضيع الرسول، أن يفقد عقله أو أن يصير الشخص الذي عنده الخرف، هذا لا يجوز على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك النصيحة لا تكثر في المطالعة بأي كتاب وتعتمد على فهم نفسك ورأي نفسك، لأن هذا يؤدي بك إلى المهالك. الشيخ ليس هو الكتاب، بعض العلماء قال ويح قوم إذا ضاعت دفاترهم ضاعت عقولهم، هذا الذي يكتب ما ينقل عن الشيخ الثقة، فكيف بالذي يطالع في أي كتاب يقع في يده وهو ما صار بعد من أهل التمييز، هذا يمشي في طريق الهلاك، نسأل الله السلامة. هذه نصيحتي.

0: そんなのに星は、
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه متفق عليه فينبغي الإحسان إلى الجار والصبر على أذاه وبذل المعروف له
0: سنن البشر

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثكنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.
3: إنها إذاعة نداء المعرفة.
4: للمعرفة نداء، للمعرفة نداء، للمعرفة نداء.
5: موجز لأهم الأنباء أقدمه لكم من نداء المعرفة.

0: أهلا بكم.
1: بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. فقد خرق زورق للبحرية الإسرائيلية المياه الأقليمية اللبنانية قبالة شاطئ المنصوري، كما يسجل تحليق للطيران المسير المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، بحث رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت في القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع بالرئيس عون بإعادة شركات الطيران الأمريكية تسيير رحلاتها إلى بيروت بعد توقف استمر 41 عاما، والإجراءات المطلوب اعتمادها من الجانب اللبناني لتحقيق ذلك. أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في دائرة أمن عام النبطي مركز جبيع الإقليمي ومركز تبنين

إقليمي اعتبارا من صباح اليوم. في ملف الأزمة الأمريكية الإيرانية، أكدت باكستان اليوم أنها تبذل كل ما في وسعها لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات بمقتضى مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان في حزيران بوساطة إسلام أباد لإنهاء الحرب، بحسب وكالة فرانس بريس. ميدانيا، أفادت وكالة فارس الإيرانية اليوم بأن 3 أشخاص من أسرة واحدة قتلوا ويصيب 2 في ضربات أمريكية على جزيرة قشم في جنوب البلاد. وإلى سوريا، حيث ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا أن قوات إسرائيلية أطلقت 3 قذائف مدفعية باتجاه محيط تل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي من دون وقوع إصابات. في الخبر الأخير في هذا الموجز، أجلي نحو 8000 شخص من جزيرة كريت اليونانية بسبب حريق تؤججه رياح قوية ويهدد منتجعا ساحليا، بحسب وكالة فرانس بريس. قبل الختام، مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريض عبد الرحمن عجوز بمستشفى نجار بحاجة ماسة جدا جدا إلى 1 وحدات دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل يجب الاتصال على الرقم 71-373-351. إذن المريض عبد الرحمن عجوز بمستشفى نجار بحاجة ماسة جدا جدا إلى 1 وحدات دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل 71-373-351. لبوا وبارك الله بكم. وفي الختام، شكرا وإلى اللقاء.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.

حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا.

ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين، أما بعد، القرآن الكريم فيه آية مفسرها على الظاهر يكفر أبشع الكفر، قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. الوجه في أكثر الاستعمال في اللغة العربية هو هذا الجزء المركب على البدن، فمن نظر إلى هذه الكلمات كل شيء هالك إلا وجهه يظن أن الله تعالى له وجه مركب على البدن كما للإنسان وغيره من ذوي الأرواح، فيقول: الشيء معناه الموجود، الله موجود والعالم موجود، فإذا ما سوى الله يفنى ولا يبقى منه شيء، أي العالم يفنى ولا يبقى منه شيء، وأما الله فيفنى ولا يبقى منه إلا الوجه. وهذا منشأه أنهم اعتقدوا أن الله جسم وأن له وجها جسما، من هنا هلكوا فكفروا أبشع كفر. كان في القرون الماضية رجل قاله بيان بن سمعان عربي، وكان له أتباع تبعته، هو قال هذا: إن الله يوم القيامة يفنى كله إلا الوجه، أو لا يجسم الله. الذي يقول الله تعالى يوم القيامة جسم له وجه مركب على البدن لكنه لا يفنى، لا يصيب الفناء بالمرة، والذي يقول إنه يصيب فناء ما سوى وجهه كافر، كل كافر، كل من الفريقين كافر. هذا جعل الله جسما له أبعاد، وهذا جعل الله جسما له أبعاد.

الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يلزم به صاحب عمامة وحامل شهادة أزهرية، بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية على المسلمين. فلما أهمله كثيرون تطاول أشخاص لا خلاق لهم فأفسدوا وألحقوا بالمسلمين أضرارا جسيمة. فنسأل الله تعالى أن يلهم علماء المسلمين الهمة والجرأة في قول الحقائق بعيدا عن مراعاة فلان أو مراعاة فلان، فإن الحق أحق أن يقال. ولقد قال الصوفي أبو علي الدقاق: الساكت عن الحق شيطان أخرس.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية.
1: بدنا نذكر بعضنا بما امتن الله به علينا، بما تفضل الله به علينا، وما علينا من مسؤوليات، حتى لا يكون الواحد منا بسبب غفلته من المقصرين. أنفق وقتك في تحصيل علم الدين، وفي تحصين أهلك، وفي نشر هذا العلم، هذا الخير الذي من الله به عليك. عمل على نشره بين الناس، بين أقاربك، بين أحبابك، بين جيرانك، بين أهل حيك حيثما حلل، بين أهل بلدك، بين عشيرتك. عمل على نشره بين الناس حيثما حلل، وإذا أتيحت لك فرصة أن تنصر الدين، أن تنشر الخير، أن تدافع عن الدين، أن تنقذ الناس من الجهل، فلا تقصر، فإن التقصير اسمه كبير، والفعل والعمل ابتغاء مرضات الله أجره عظيم. يكفي أن نتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: العطاس من الرحمن والتفاؤب من الشيطان. معناه من نعمة الله تعالى هذا العطاس، لأنه يدل على صحة الدماغ. أما التفاؤب فغالبا يأتي من الشبع، من الامتلاء، من كثرة الأكل. والشيطان يعجبه أن يكون الإنسان كثير الأكل، فإذا فتح الإنسان فاه للتفاؤب فقال آه أو هاه، الشيطان يدخل إلى جوفه ويضحك استهزاء به. فقد روى الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يحب العطاس ويكره التفاؤب، فإذا عطس أحدكم فقال الحمد لله فحق على كل من سمع أن يشمته، يقول يرحمك الله. والتفاؤب من الشيطان، فإذا تفاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تفاءب فقال ها ها يضحك منه الشيطان، لأن التفاؤب يكون عن امتلاء البدن وثقله وكثرة الغذاء وميله إلى الكسل. وروى الترمذي وابن السني حديث العطاس من الله والتفاؤب من الشيطان، فإذا تفاءب أحدكم فليضع يده على فيه، وإذا قال آه آه فإن الشيطان يضحك من جوفه، وإن الله يحب العطاس ويكره التفاؤب. وروى النسائي من حديث أبي هريرة العطاس من الله والتفاؤب من الشيطان، فإذا تفاءب أحدكم فلا يقل هاه هاه فإن الشيطان يضحك من جوفه. وروى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التفاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التفاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تفاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تفاءب ضحك منه الشيطان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله.

يصل إذاعة نداء المعرفة أن تقدم لكم باقة من الدروس والفوائد الدينية. الاثنين مولانا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله، الثلاثاء سماحة الشيخ نزار حلبي رحمات الله عليه، الأربعاء سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة حفظه الله، الخميس الشيخ الدكتور

0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
5: وين ما شفتها أكيد بتعرفها، لأنها بتشبهك وبتناسب ستيلك وبتخلي حياتك حلوة وبيتك أجمل. استقبال بتناسب ذوقك. زوروا فروعاتنا التسعة وتعرفوا على التشكيل الجديد من عيهم استقبال.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961 3313 922.

نشرة الظهيرة نقدمها لكم من نداء المعرفة. أهلا بكم. يستعد لبنان لجولة جديدة من المفاوضات المباشرة بينه وبين الجانب الإسرائيلي المقررة على مدى 3 أيام في روما أواسط الأسبوع الأول من الشهر المقبل. وقال مصدر رسمي إن موقف لبنان ثابت يعبر عنه على طاولة المفاوضات أو خارجها، ويتلخص بإلزام العدو بوقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات وعمليات النسف والتدمير والانتقال الفوري إلى المرحلة التجريبية الثانية بعدما أنجزت المرحلة الأولى في زوتر. يأتي ذلك في وقت تستمر فيه الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من القرى والبلدات الجنوبية رغم الدعوات الرسمية اللبنانية إلى وقف العمليات العسكرية بشكل كامل. فقد ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة ياطر، هذا ويسجل تحليق لطيران المسير المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. في موازاة ذلك يواصل الجيش اللبناني تثبيت حضوره الميداني، وصباح اليوم قال قائد الجيش عماد رودولف هيكل في أمر اليوم لمناسبة العيد 81 للجيش اللبناني: نجدد عهدنا للوطن ونحيي الجرحى الأبطال والمتقاعدين الذين أدوا عملهم بشرف، وأن حجم المهمات يقر تعزيز

قدرات المؤسسة العسكرية وتمكينها من مواجهة التحديات والاستفادة من التعاون مع الدول الشقيقة، لاسيما أن دعم الجيش هو استثمار في استقرار لبنان، ومستعدون للانتشار في جميع المناطق المحتلة بعد انسحاب الاحتلال. من جهته قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري في الذكرى 81 للجيش اللبناني إن الجيش هو النموذج في الدفاع عن لبنان الوطن الواحد الموحد الذي يتطلع إليه اللبنانيون، لا المناطق النموذجية التي يرسم حدودها المحتل الإسرائيلي. في إطار زياراته الخارجية، يتوجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى تركيا في زيارة تكتسب أهمية سياسية واقتصادية في ظل الرهان على ربط لبنان بمشاريع المنطقة وتعزيز فرص الاستثمار والتجارة وإعادة الإعمار. وقبيل الزيارة جدد عون من قصر بعبدة التأكيد أن الحروب لا توصل إلى أي نتيجة ولا تعود على البلدان إلا بالدمار ولا تجلب للشعوب إلا الفقر، في موقف يعكس تمسك لبنان الرسمي بخيار تجنيب البلاد لانزلاق إلى حرب جديدة. وفي إطار مواكبته لآخر المستجدات، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون نائب المنسق الخاص والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان وعمل الأمم المتحدة لاسيما في المجال الإنساني. وكان الرئيس عون بحث مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت في القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع بالرئيس عون بإعادة شركات الطيران الأمريكية تسيير رحلاتها إلى بيروت بعد توقف استمر 41 عاما، والإجراءات المطلوب اعتمادها من الجانب اللبناني لتحقيق ذلك. قضائيا، سطر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج مذكرة إحضار ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي، وكلف دورية من القوى الأمنية التوجه إلى منزله في منطقة الصفرة وإحضاره موقوفا إلى مكتبه في قصر العدل. في ملف الموازنة، قال رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان بعد جلسة لجنة المال: لقد أنجزنا اليوم قانون إصلاح المصارف بعد نقاش شهر ونصف، ليبقى فقط الملحق لجلسة ختامية الاثنين المقبل، وسأعد التقرير في الأيام المقبلة. معيشيا، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في لبنان في بيان أن الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة أطلقتا بدعم سخي من الاتحاد الأوروبي برنامجا لدعم الأسر الزراعية المتضررة من النزاع وحماية سبل العيش الزراعية في مختلف أنحاء البلاد. حياتيا، قال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة تعليقا على إقفال بعض المحطات أبوابها إن البنزين سيصل اليوم إلى جميع المحطات، ولا أزمة بنزين في لبنان ولا داعي للهلع أو التهافت على التعبئة، إلا أن هناك تأخيرا في وصول البواخر. في الإطار المالي، أعلنت وزارة المال أنها حولت إلى مصرف لبنان المبالغ المترتبة كبدل تقديمات مدرسية للضباط والعسكريين المتقاعدين عن العام الدراسي 2025-2026، ولفتت المعنيين إلى أنه بات بإمكانهم سحبها كل من مصرفه الخاص اعتبارا من يوم الاثنين الثالث من آب 2026. قبل الفاصل، مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريض عبد الرحمن عجوز بمستشفى نجار بحاجة ماسة جدا جدا إلى عدة وحدات دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل 71-373-351. إذن المريض عبد الرحمن عجوز بمستشفى نجار بحاجة ماسة جدا جدا إلى عدة وحدات دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل 71-373-351. لبوا وبارك الله بكم، وفاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل

0: ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
1: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-66.
2: أرحب بكم من جديد. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن الجيش الأمريكي أكمل موجة مكثفة من الضربات ضد إيران بعدما استأنفت واشنطن هجماتها على طهران بعد فترة من الهدوء، بحسب وكالة فرانس بريس. وكتبت سنتكوم على إكس أن قواتها أتمت بنجاح موجة مكثفة من الضربات ضد إيران، وذلك ردا على محاولات شن هجمات صاروخية يوم أمس استهدفت القوات الأمريكية، مشيرة إلى أنها استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني داخل إيران، بما في ذلك مراكز القيادة العسكرية. في المقابل، أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارات في مناطق عدة جنوبية البلاد، بينها بندر عباس وجزيرتا أبو موسى وكيش في محافظة هرمزغان، إضافة إلى دوي انفجار قادم من مضيق هرمز سمع في جزيرة قشم، كما سمع دوي أكثر من انفجار في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران. ونقلت وكالة مهر عن نائب محافظ هرمزغان قوله إن هجمات أمريكية استهدفت مناطق في محيط جزيرة قشم، فيما أفادت وكالة تسنيم بسماع دوي 3 انفجارات في الجزيرة وسقوط صاروخ على منطقة سكنية من دون معرفة حجم الخسائر. أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن عدوانا إيرانيا استهدف مبنى شركة صينية شمال البلاد وأسفر عن مقتل عامل وأضرار مادية جسيمة، بحسب روسيا اليوم. هذا وأعلنت القوات المسلحة الأردنية اليوم إحباط محاولة لاستهداف المملكة بخمسة صواريخ أطلقت من إيران، مؤكدة أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع الهجوم ومنعت وصول الصواريخ إلى أهدافه. أعلن مجلس الوزراء المصري أن الحريق الذي تعرضت له السفينتان في ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة، ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن الواقعة، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تواصل استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة. في السياق، أكدت هيئة ميناء دمياط المصري استمرار النشاط التشغيلي للميناء بصورة طبيعية بعد تعرضه للهجوم. وبشأن المفاوضات، أكدت باكستان أن المفاوضات جارية بين الولايات المتحدة وإيران رغم تصاعد المواجهة في أنحاء الشرق الأوسط، بحسب وكالة فرانس بريس. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية لوسائل الإعلام في إسلام أباد أن المفاوضات بين الطرفين جارية، وخصوصا بشأن مضيق هرمز وبهدف خفض التصعيد. في الأراضي المحتلة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم عدوانه على قطاع غزة بالقصف المتواصل والنسف والتدمير وإخلاء مربعات سكنية كاملة، واستشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون في غارات متواصلة على عدة مناطق بالقطاع ضمن خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار. في الملف السوري، ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا أن قوات إسرائيلية أطلقت 3 قذائف مدفعية باتجاه محيط تل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي من دون وقوع إصابات. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، دعا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الحلفاء إلى إرسال المزيد من الأنظمة المضادة للصواريخ الباليستية بعد أن أطلقت روسيا 74 صاروخا و284 طائرة مسيرة على بلاده خلال الليل، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص. نصل أخيرا إلى اليابان، حيث أعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية ارتفاع حصيلة قتل الزلزال الذي ضرب جنوب غرب البلاد إلى 28 قتيلا، بحسب ما أفادت روسيا اليوم. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

وقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، ما يزيد الشعور بالحر. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 12 إلى 34 درجة فوق الجبال، من 17 إلى 31، أما في الداخل من 20 إلى 38 درجة. الرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 80%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
3: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.

0: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جواً عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو.
1: حاضر راكب أسرع بيا للمدينة.
0: الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
2: محطة اقتصادية.
3: أهلا بكم في محطة اقتصادية. بحث رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت في القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعه بالرئيس عون بإعادة شركات الطيران الأمريكية تسيير رحلاتها إلى بيروت بعد توقف استمر 41 عام والإجراءات المطلوبة اعتمادها من الجانب اللبناني لتحقيق ذلك. أعلنت وزارة المال أنها حولت إلى مصرف لبنان المبالغ المترتبة كبدل تقديمات مدرسية للضباط والعسكريين المتقاعدين عن العام الدراسي 2025-2026، ولفتت المعنيين إلى أنه بات بإمكانهم سحبها كل من مصرفه الخاص اعتبارا من يوم الاثنين الثالث من آب 2026. تخلت أسعار النفط اليوم عن بعض مكاسبها في التعاملات الأسيوية المبكرة في الوقت الذي وصلت فيه ناقلات نفط مغادرة منطقة الشرق الأوسط على الرغم من تصاعد التوتر بحسب وفا، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت دولاراً و29 سنتاً بنسبة 1.42% إلى 89 دولاراً و45 سنتاً للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 سنتاً بنسبة 0.66% إلى 83 دولاراً و90 سنتاً للبرميل. ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.4% لتصل إلى 4,080 دولاراً و38 سنتاً للأونصة، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب بنسبة 1.1% إلى 4,078 دولاراً. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: محطة اقتصادية.

أيام عمري، بالأمس كنت صغيرا واليوم قد شاب شعري. وبعد حين سأغدو تحت التراب بقبري، يا رب فاغفر ذنوبي واجبر بفضلك كسري.

أيها الناس توبوا من كل ذنب ووزر، العمر يمضي سريعا مثل الغزالة يجري، والموت منا قريب يا جهل من ليس يدري.

0: نداء المعرفة. Discover the path to educational excellence at AICP schools.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم إسلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961 3313 922

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. إيطاليا تستضيف محادثات جديدة بين لبنان والجانب الإسرائيلي في الرابع من آب المقبل. اعتداءات العدو الإسرائيلي مستمرة، عمليات نسف وأطلاق نار وتحليق للطيران المسير فوق بيروت والضاحية. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون غادر إلى أنقرة. العلاقات بين لبنان وتركيا تمتلك مقومات لانتقال إلى مستويات متقدمة من التعاون والتنسيق. رئيس المجلس النيابي نبيه بري بمناسبة عيد الجيش يقول: يدافع عن لبنان الوطن الواحد الموحد لا المناطق النموذجية التي يرسم المحتل حدودها. العماد هيكل في أمر اليوم لمناسبة عيد الجيش، مستعدون للانتشار في جميع المناطق المحتلة بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي. نائب إبراهيم كنعان بعد جلسة لجنة المال: أنجزنا قانون إصلاح المصارف. قيادة المركزية الأمريكية: استهدفنا عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري داخل إيران. إعلام إيراني: هجوم مسلح على قوات الأمن في بلوشستان جنوب شرق البلاد. باكستان تؤكد أنها تبذل قصارى جهدها لإعادة المفاوضات الأمريكية الإيرانية. خروقات الإسرائيلية متواصلة في قطاع غزة، غارة من طائرات الاحتلال على مدينة غزة. وزارة الدفاع الروسية: استهدفنا مطارات ومصانع ومراكز اتصالات عسكرية وثلاث سفن في أوكرانيا. الجيش الأوكراني: قصفنا 4 سفن روسية في البحر الأسود وبحر أزوف. الجيش السوداني يواصل استهداف تمركزات قوات الدعم السريع في مناطق بولاية غرب كاردوفا. أخيراً الطقس المتوقع: الحرارة غداً أعلى من معدلاتها الموسمية وتبلغ ذروتها الأحد وتلامس 40 درجة داخلاً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وبعد، لقد أكرمنا الله تعالى ببعثة الأنبياء ومن علينا بأن جعلنا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء كلهم من البشر الذكور اصطفاهم الله على جميع خلقه، صادقون فيما يبلغونه عن الله تعالى، مؤيدون بالمعجزات الظاهرات الباهرات الدالة على صدقهم وصحة نبوتهم. والمعجزة لا يستطيع أحد أن يقابل الأنبياء بمثلها، فهي أمر سالم من المعارضة بالمثل، بخلاف ما يفعله السحرة والمشعوذون. لذا يجب طلب علم الدين الذي به تعرف مكانة الأنبياء وصدقهم. والمسلم المتتبع لشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أنه أعظم وأكثر الأنبياء معجزات. وفي ذلك يقول إمامنا الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره البيهقي في كتابه الاعتقاد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر حن الجذع، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه فسكن. وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام. وفي حديث أبي ذر الغفاري أن الحصيات كانت تسبح في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في يد سيدنا أبي بكر، ثم في يد سيدنا عثمان بن عفان. وفي قصة أحد أن نبينا صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن جحش عسيبا، أي غصنا من نخل، وكان قد ذهب سيفه، فرجع في يد عبد الله سيفا. وكذلك في قصة بدر حصل هذا الأمر مع عكاشة الذي انقطع سيفه، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم عودا، فإذا هو سيف أبيض طويل القامة، فلم يزل عنده حتى مات. وفي قصة بدر أيضا أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه فسالت على وجنته، فرد له رسول الله صلى الله عليه وسلم عينه مكانها، فكان قتادة لا يدري بعد ذلك أي عينيه أصيبت. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم شهادة الذئب له بالرسالة، وكذلك الرضيع والصبي الذي لم يشب ولم يتكلم بعد شهدا للنبي بالرسالة. وختاما، يجب معرفة أن الأنبياء عليهم السلام بعدما ماتوا ردت إليهم أرواحهم، فهم أحياء عند ربهم كالشهداء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتنا معروضة عليه وأن سلامنا يبلغه، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه وعلى إخوانه الأنبياء، واسألوا الله أن يثبتنا على دين الأنبياء، دين الإسلام.

0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد، على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حدك.
7: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

الآداب في المساجد. أخي المستمع، إن المساجد هي أحب البقاع إلى الله، لأنها بنيت لعبادة الله تعالى، فكانت صلاة الفريضة فيها أفضل من أدائها في البيوت. ثم إن لهذه المساجد حرمة عند الله تعالى، فمن أحكامها تجنيبها النجاسة، فمن لوث بقعة من المسجد بنجاسة كان عليه وزر ولزمه إزالتها. ومن آداب المساجد عدم البيع والشراء وإنشاذ الضالة فيها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا: لا أربح الله تجارتك. ويسن لداخل المسجد أن يدخل باليمنى ويقول: بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويصلي ركعتين تحية المسجد، وعند الخروج يخرج بالشمال ويقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وأما المبيت في المسجد فهو جائز للغريب وغيره، فقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يبيت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في محل الصلاة، فلم ينكر عليه أحد ذلك. ويجوز التكلم في المسجد بحديث الناس الذي ليس فيه معصية، وإنما الحرام ما كان حراما من الكلام في المسجد وغيره، وإن كان ذلك داخل المسجد أفحش. ومن أراد التلاوة فليتلو بحيث لا يشوش على المصلي ولا على القارئ أو النائم. ومن أحكام المسجد أنه يجوز الجلوس فيه متربعا ومفترشا ومتوركا أيضا، وكذلك الاستلقاء. ويسن الاعتكاف في المسجد ولا سيما في رمضان وفي العشر الأواخر آكد، كما يستحب أن يقول عند ذهابه إلى المسجد للصلاة فيه: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فإني أسألك أن تنقذني من النار وتغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقد ورد أن من قال هذا يستغفر له 70,000 ملك، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.
2: إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
3: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.

0: فروع الخمسة النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي، ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ديوان ماركت.
1: الاختصاص ما رح يكون سهل، بس الجامعة إما بتدعمك أو بتعبك أكتر. بجلوبال يونيفرسيتي من أول يوم تسجيل لنهار التخرج نحن حدك خطوة بخطوة، دعم أكاديمي إداري ومعنوي لتبني مستقبلك ببيئة بتفهمك. جلوبال يونيفرسيتي، كواليتي إدوكيشن ويذن ريتش. www.gu.edu.lb 71 3 58 058.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. إيطاليا تستضيف محادثات جديدة بين لبنان والجانب الإسرائيلي في الرابع من آب المقبل. اعتداءات العدو الإسرائيلي مستمرة، عمليات نسف وأطلاق نار وتحليق للطيران المسير فوق بيروت والضاحية. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون غادر إلى أنقرة. العلاقات بين لبنان وتركيا تمتلك مقومات للانتقال إلى مستويات متقدمة من التعاون والتنسيق. رئيس المجلس النيابي نبيه بري بمناسبة عيد الجيش يقول: يدافع عن لبنان الوطن الواحد الموحد لا المناطق النموذجية التي يرسم المحتل حدودها. العماد هيكل في أمر اليوم لمناسبة عيد الجيش، مستعدون للانتشار في جميع المناطق المحتلة بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي. نائب إبراهيم كنعان بعد جلسة لجنة المال: أنجزنا قانون إصلاح المصارف. قيادة المركزية الأمريكية: استهدفنا عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري داخل إيران. إعلام إيراني: هجوم مسلح على قوات الأمن في بلوشستان جنوب شرق البلاد. باكستان تؤكد أنها تبذل قصارى جهدها لإعادة المفاوضات الأمريكية الإيرانية. خروقات الإسرائيلية متواصلة في قطاع غزة، غارة من طائرات الاحتلال على مدينة غزة. وزارة الدفاع الروسية: استهدفنا مطارات ومصانع ومراكز اتصالات عسكرية وثلاث سفن في أوكرانيا. الجيش الأوكراني: قصفنا 4 سفن روسية في البحر الأسود وبحر أزوف. الجيش السوداني يواصل استهداف تمركزات قوات الدعم السريع في مناطق بولاية غرب كاردوفا. أخيراً الطقس المتوقع: الحرارة غداً أعلى من معدلاتها الموسمية وتبلغ ذروتها الأحد وتلامس 40 درجة داخلاً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عرفات بري ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين. وبعد، فإن النصوص الإسلامية زاخرة بالحض على كفالة الأيتام وإعانة الفقراء والمساكين ومشاركتهم آلامهم وتنفيس الكرب عنهم وبذل العون لهم ماديا ومعنويا، فقد قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، أي تواضع لهم وارفق بهم. وقال سبحانه: فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تحقره ولا تغلبه على ماله لضعفه. وقال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. أخبرنا الله عمن كذب بالجزاء والإسلام، ومنهم أبو جهل، وكان وصيا ليتيم، فجاءه ذلك اليتيم عريانا يسأله من مال نفسه فدفعه. ومنهم أبو سفيان الذي نحر جملا فسأله يتيم لحما فضربه بعصاه، نعوذ بالله من سوء الحال. ومن شؤم المكذب بالجزاء والإسلام أنه لا يحض على طعام المسكين، فلا يعين المساكين بنفسه ولا يحرض عليه غيره. وروى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. وكافل اليتيم الذي يقوم بأمور اليتيم، أي دينا ودنيا، وذلك بالنفقة والكسوة والتربية والتأديب وغير ذلك. قال في شرح مسلم: وهذه الفضيلة تحصل لمن كفل اليتيم من مال نفسه أو من مال اليتيم بولاية شرعية. فالحديث فيه أن كافل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فالحديث فيه أن كافل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، غير أن كل واحد منهما على درجته فيها، إذ لا يبلغ درجة الأنبياء غيرهم، ولا يبلغ درجة نبينا أحد من الأنبياء. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. والمراد أن المسكين الكامل المسكنة الذي يمدحه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هو المتعفف الذي يصبر على الفقر ولا يعرف به الناس. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم لا يفتر، وكالصائم لا يفطر. فالنبي صلوات ربي وسلامه عليه في هذا الحديث يمدح الساعي الذي يقوم على إصلاح شأن الأرملة التي لا زوج لها، وإصلاح شأن المسكين المحتاج، وحفظهما وصونهما مع المداومة على ذلك. فقد شبه النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا الساعي بالمجاهد في سبيل الله والقائم المتهجد الذي لا يفتر، وبالصائم الذي لا يفطر، فهو كالملازم للعبادة ليلا ونهارا، واستمراره بدوام العمل الصالح. وروى النسائي بإسناد جيد عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. ومعنى أحرج أي أن من ضيع حق الضعيفين لحقه الحرج وهو الإثم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحذر من ذلك تحذيرا بليغا، وأزجر عنه زجرا أكيدا. فينبغي للمؤمن أن يحرص على إعانة الضعفاء والأرامل واليتامى وما أكثرهم لوجه الله تعالى، ليفوز بثواب الله، وذلكم فضل الله يؤتيه من يشاء. اللهم اجعلنا ممن يقومون على ذلك بإخلاص نية وحسن التلطف بعبادك مع التواضع والانكسار لك يا أرحم الراحمين.

0: كيفك يا سليم؟ اشتقنا لك. من تلفلك ما بترد علينا، وإذا رديت بتختصر. بصراحة ما منعرفك هيك، الظاهر في شي قلقك ومبين من وشك معبق ومحمر. خبرني شو قصتك؟
1: للحقيقة يا صاحبي، من طبعي إنه بحطه بقلبي، والصحيح إنه ما أحصر حتى ما أكتب، بس ما بالإيد.
0: خير، خبرني شو القصة؟
1: يا صديقي، أنا بشوف الغلط وأحياناً بسكت ما بعلي، وفي أمور ما المطلوب اسكت عنها حتى ما تكون عنوان وتضر الغير.
0: أكيد، لأنه كلمة الحق ما منستحي منها، وإن ما قلتها بوقتها قد تنتسى وقعد لحقه تتراجعه، وهيدا إن ما في حدا كان بالقعدة قاعد.
1: أكيد، بس أنا بتردد أحياناً وبظن ما رح يتقبل ويمكن يزعل مني.
0: لا يا صاحبي، لا، ما تظن هيك، قد ما يكون منتبه، وإذا أشرت له على محل الغلط يمكن يشكرك ويستفيد من العبرة.
1: مزبوط عم تحكي يا صديقي، ما بدها استحى، وإذا كلنا سكتنا شو بيصير فينا؟ لا لا، بدها إصرار، وما رح مر إشي، لأنه إن أنا ما نبهت ونصحت شو حيصير بالمجتمع؟
0: برافو عليك، ما تتردد وخلي همتك عالية، لأنه حتلاقي ردة الفعل الإيجابية من نصيحتك. لوين خليك؟ ما خلصت،
1: رايح لحق الظلم يا أبو الميسافر.
2: قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.

0: نداء المعرفة مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism. Yes Travel and Tourism. Yes Travel.
2: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
2: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
3: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
5: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

رحمة الله تعالى. قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. إن الله سبحانه وتعالى يرحم المؤمنين والكافرين في الدنيا، أما في الآخرة فرحمة الله خاصة بالمؤمنين. قال تعالى: فسأكتبها للذين يتقون، أي أخصها في الآخرة لمن اتقى الشرك وسائر أنواع الكفر. قال تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين، أي أن الله حرم على الكافرين الرزق النافع والماء المروي في الآخرة، لأنهم أضاعوا أعظم حقوق الله على عباده وهو الإيمان بالله ورسوله. وأما أعمال الكافر في هذه الدنيا من إطعام المساكين والعطف على اليتيم ومساعدة المحتاجين، فقد يجازيه الله على ذلك في الدنيا بالصحة وسعة الرزق ونحو ذلك، أما في الآخرة فليس له ذرة من الحسنات. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر أن المؤمن يجازى بحسناته في الدنيا والآخرة: أما الكافر فإن الله يطعمه بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له نصيب. رواه مسلم. فلا يجوز طلب الرحمة من الله للكافر بعد موته ولا الاستغفار له، لأن الله أخبرنا أنه لا يغفر لمن مات على الكفر ولا يرحمه في الآخرة. قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. اللهم توفنا على الإيمان وأحسن ختامنا وارحمنا في الدارين يا الله يا كريم.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: الحمد لله.

0: مدى المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسيفود سيداوي، دايما بالطليعة قبل امي فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج واسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكية الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: إخوة الإيمان، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: لا نطلق على الله إلا ما أطلق على نفسه في القرآن أو في السنة الثابتة أو الإجماع، انتهى. فلا نشبه الله وصفاته بصفات خلقه، فوجوده ليس كوجود المخلوقين، وقدرته ليست كقدرة المخلوقين. وقد ظهر بين الناس من يسمي الله تعالى بتسميات مخالفة للدين، فوقعوا وأوقعوا آخرين في الهلاك الشديد والضلال البعيد. وللتوسع أكثر في هذا الأمر ببيان وأدلة واضحة، نبقى الآن مع المحاضرة الدينية المفيدة لفضيلة الشيخ جميل حليم، فلنستحضر النية الخالصة لوجه الله الكريم.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم وبنية الاعتكاف في المسجد. قال المؤلف إلى العرش الذي هو أكبر مخلوقات الله تعالى من حيث الحجم، هي بخلق الله، يعني كل الأشياء التي ذكرناها، الأحجام والأجسام والأجرام والأعمال، كل هذه الأشياء التي ذكرناها إنما هي وجدت بخلق الله تعالى. وكذلك الأعمال الظاهرة، مثل شو الأعمال الظاهرة؟ حركات العباد، هذه اسمها أعمال ظاهرة. والسكون هذا من الأعمال الظاهرة. والأعمال الباطنة مثل شو؟ النوايا. والنوايا جمع نية، والنوايا جمع نية، هذا من الأعمال الباطنة، لأن محل النية أين؟ القلب. أين محل النية؟ القلب. جمع نية، وهي العزم والخواطر، جمع خاطر، وهو ما يرد على القلب بلا إرادة. فهو أي كل هذه الأعمال، فهو أي الحادث الداخل في الوجود بخلق الله تعالى وجد، بتقدير الله وجد، والإنسان لا يخلق شيئا من أعماله. فالله عز وجل خلق العالم بأسره العلوية والسفلية، والعرش والكرسية، والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، لم يخلقه أحد سوى الله، لا خلقته طبيعة. شو هي الطبيعة؟ هي الصفة التي جعل الله عليها الأجرام، هي الصفة التي جعل الله عليها الأجرام، كالنار. النار طبيعتها، شو يعني طبيعتها؟ صفتها، يعني صفتها الإحراق. طيب شو المسألة اللي ذكرناها؟ أن الله هو الذي يخلق الأسباب والمسببات، وليست الأسباب تخلق المسببات، لأن النار ما أحرقت إبراهيم. والنار من طبيعتها، يعني من صفتها، أنها تحرق في الغالب عندما يمسها الإنسان أو شيء آخر. طيب لكن إن لم يشأ الله لها أن تحرق،
4: لا تحرق،
3: فلا تحرق. والسكين في طبيعتها عادة تقطع، لكن ليست هي التي تخلق القطع، الله يخلق فيها القطع إن شاء، بدليل أنها لم تذبح إسماعيل، بدليل أنها لم تذبح إسماعيل. اسمعوا يا إخواننا، وهذا يعلمنا قوة اليقين وقوة التوكل على الله والتسليم لأمر الله والانقياد لأوامر الله والإسراع بتنفيذ أوامر الله. اسمعوا يا إخواننا، لما أجى سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ووضع ولده إسماعيل وسريته هاجر، شو يعني سريته؟ يعني الأمة المملوكة التي اتخذها فراشا، لأنها ليست زوجة، مش بعقد نكاح، إنما هي ملك يمين. فهاجر لم تكن زوجة لإبراهيم، كانت سرية اتخذها فراشا وولدت له إسماعيل. اسمعوا، لما أجى سيدنا إبراهيم جاب فتنة هاجر رضي الله عنها وهي ولية صالحة، وسيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام شو كان معهم؟ قربة. قربة هذا وعاء من جلد يوضع فيه شيء من الماء. والجراب، شو هو الجراب؟ كمان وعاء يوضع فيه الطعام أو التمر. كان مع السيدة هاجر وإسماعيل قربة وجراب، معهم شوية طعام وشيء قليل من الشراب. حطوا وين؟ في مكة المكرمة، في مكة المكرمة، في واد غير ذي زرع، جبال قاحلة، صخور سوداء، لا أشجار ولا بشر ولا ماء. آمنت برب العالمين. وضعهما ثم أراد الانصراف، لحقته هاجر، قالت له يا إبراهيم إلى أين؟ قال أريد أن أذهب قالت الله أمرك؟ قال نعم. قالت اذهب فلن يضيعنا الله.
4: لا إله إلا الله.
3: امرأة مع طفل شيء قليل من التمر وشيء قليل من الماء، انظروا إلى قوة يقينها، إلى قوة تسليمها، إلى قوة ثباتها. ما منعته بل شجعته على أن يذهب منفذا لأمر الله. وحصل الذي حصل في قصة ماء زمزم، وذكرني لكم إياها لما حكينا عن شو؟ عن الاستغاثة. هاجر استغاثت بمن؟ بجبريل، مذكرين؟ درسين حكينا عن التوسل والتبرك، حكينا قصة ماء زمزم والسيدة هاجر مع جبريل. وين هلا موضع الخلاصة اللي بدنا إياه؟ إنه لما رجع بعدين سيدنا إبراهيم وكان كبر سيدنا إسماعيل صار شابا، شو قال له سيدنا إبراهيم لسيدنا إسماعيل؟ قال يا بني إني قد أمرت أن أقرب قربانا. إني قد أمرت، إبراهيم عم بيقوله لسيدنا إسماعيل وماشي معه بين جبال مكة. اسمعوا، إبراهيم النبي الرسول المسلم لله، وإسماعيل الواثق بربه المتوكل على الله. اسمعوا شو اللي صار. قال له يا بني إني قد أمرت أن أقرب قربانا. قال يا أبت افعل. قال تعينني على ذلك؟ قال نعم. قال فأين قربانك الذي تقربه؟ قال أنت. قال أنت، يعني أنا مأمور بذبحك يا إسماعيل. شو قال له سيدنا إسماعيل؟ يا أبت افعل ما تؤمر وستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر. الأب أسرع إلى تنفيذ أمر الله، وكذلك الولد. اسمعوا اللي حصل. سيدنا إبراهيم أحضر معه حبل وسكين قد شحذها، بالعامية بنقول سنها، يعني شحذها وصارت قوية حادة. ثم اسمعوا ماذا قال إسماعيل. قال يا أبي اشدد وثاقي جيدا، اربطني منيح كي لا اضطرب عند الذبح، وأسرع بمر السكين على عنقي ليكون أهون للموت علي، واكفف ثوبك عني كي لا يتلطخ بدمي فتراه أمي فتحزن. فانكب عليه إبراهيم يقبله ويقول نعم العون أنت يا بني على أمر الله، نعم العون أنت يا بني على أمر الله. ثم تله للجبين، وضعه على جبينه وشد وثاقه ووضع السكين على عنقه وجعل يمرها إبراهيم فلا تحكي شيئا. وجعل إبراهيم يشد يده على السكين فلا تقطع ولا تحكي شيئا، حتى قال بعض المفسرين حتى جعل يطعن فيها فلم تؤثر في عنق إسماعيل. وناداه جبريل أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا وفديناه بذبح عظيم. نزل جبريل بكبش من الجنة فذبحه إبراهيم بنفس السكين فذبحت الكبش ذبح وإسماعيل لم يذبح. فمن الذي خلق القطع في السكين في الكبش ولم تقطع السكين في عنق إسماعيل؟ لأن الله ما شاء لها ذلك، هي هنا قطعت وهنا لم تقطع. فالأسباب والمسببات بخلق من؟
5: الله.
3: بخلق الله، بخلق الله، بتقدير الله، بمشيئة الله. واسمعوا جيدا، الدواء ليس هو الذي يخلق الشفاء، وإلا كانوا مرضى المرض الفلاني، شو بتكون تسموا السرطان أو غيره، مرضى السرطان اللي عم بيروحوا عند طبيب واحد وعم بيعطيهم دواء واحد، هذا المريض يشفى وهذا يخف مرضه لكن لا يشفى، وهذا يخف ثم يقوى، وهذا يموت. هو الطبيب واحد والدواء واحد، لكن من الخالق؟
4: الله.
3: من الخالق؟
4: الله.
3: من خالق الأسباب والمسببات؟
4: الله.
3: ومن الذي يخلق الشفاء في الدواء إن شاء؟
4: الله.
3: الله، وليس الطبيب وليس الدواء. وإلا كان كل المرضى اللي عم يستعملوا هالدواء شفيه، لكن بعضهم يستعمله فيشفى وبعضهم يستعمله فيموت. فيموت والدواء واحد. آمنت بالله، آمنت برب العالمين. يفعل الله ما يشاء، يفعل الله ما يشاء. وهذه النعامة، هذه النعامة اللي بتعرفوها، اللي هي جلد، جلد ولحم وعروق وشحم وعصب، مع هذا تأكل المسامير. شو يعني الحديد؟ المسامير الحديد المجمرة اللي صايرة حمراء على زرقاء على خضراء، مجمرينها بالنار، النعامة تأكلها وتستمرئها، تستلذ بأكلها ولا تحترق. بيجي أبو عضلات هالقد ما بيقدر يلمسها. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. هذا رجال وطول وعرض وعقل، فيه عقل فيه عضلات، ما بيستجي يلمس المسمار المحمى. وهيدي البهيمة النعامة تأكل المسامير المجمرة وتستمرئها، تستلذ بأكلها. وهذا طير السمندل، وقد ذكرته لكم أيضا، لكن أذكر لكم شيئا يتعلق به ما ذكرته قبل الآن. ما هو؟ أن نوعا من السمندل يبيض ويفرخ في النار. آمنت برب العالمين. بيقعد لما الفرو تاعه بيتوسخ، بيقعد بالنار بينضف، طير طير. وكانوا الأمراء بالماضي يتخذون منه الحزام، يعملوا إشاطات منه فوق التيابن من فرو السمندل، لما بيتوسخ بيغمسوه بالزيت وبيحطوه بالنار بينضف، ما بيحترق، لا يحترق. وهذا الطير هو نفسه يقعد في النار وينظف فروه ويذهب عنه الوسخ ولا يحترق، ونوع منه يبيض، يبيض في النار. سبحان الله، ما بتنشوي البيضة ولا بتنقلي وبيطلع منها الفرخ. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يفعل الله ما يشاء. وهذا طير الحجل، تعرفوه ما هيك؟ السمندل بعيد كثير، قال بأستراليا في منه، أما الحجل هون بلبنان في منه. هذا طير الحجل، أليس قيل إنه يطحن الحصى ويأكلها ويطحنها؟ الحصى البحص، هذا طير الحجل. طيب شو عنده جوا؟ كسارة حجارة؟ لا. شو عنده؟ لحم وعصب وريق. لا إله إلا الله، جوا بيطحن الحجارة. طيب هلا حكينا عن النعامة والسمندل والحجل، هلا حنحكي عنكم كيف عنا نحن، عن الإنسان، كيف معدتنا، كم حجمها، وهي من لحم وعصب ما هيك؟ مع هذا يدخل إليها ما لو دخل إلى خزانات الدبابات والمجنزرات والباخرات والطائرات لأفسدها. الشيء اللي بيفوت على معدتك ومعدتك بتهضمه لو فات على خزان المجنزرة والدبابة والملالة والباخرة والترين والقطار والطيارة بيخربها. شوفوا شو بيفوت على معدتنا عجايب غرايب، شوفوا شو بيفوت على معدتنا عجايب وغرايب. آمنت بالله، جعل الله لها خاصية وهي أنها تطبخ الطعام، والغذاء يحول من أقنية خاصة إلى الدم، والروث إلى مكان خاص. لا إله إلا الله. انظروا إلى الشاة النعجة، شوفوا كيف بينزل منها الحليب الأبيض الصافي السخن، لذة للشاربين، جاهز من بين فرث ودم ولحم وعروق وعصب، ولا يختلط بمجرى البول، لا يدخل إلى مجرى البول، هذا له مجرى وحده. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لو فكر الإنسان في أمر نفسه وفكر في هذا الكون وفي هذا العالم لازداد يقينا وازداد إيمانا وازداد تسليما، والتفكر في مخلوقات الله يساعد على ترقيق القلب، التفكر في مخلوقات الله يساعد على ترقيق القلب. قال المؤلف رحمه الله: ولا خلقته علة، وهي ما يوجد، وهي ما يوجد المعلول بوجوده ويعدم بعدمه، مثل حركة الإصبع الذي فيه الخاتم علة لحركة الخاتم، كما يقول بعض الملاحدة. انتبهوا الآن، يحذر من قول الملاحدة، هذا القول تكذيب للدين. قول الملاحدة ما هو؟ يقولون والعياذ بالله: وجود الله اقتضى وجود العالم، يعني على زعمهم ليس بخلق الله وجد العالم، إنما وجود الله بزعمهم علة لوجود الكون، وهذا كفر. يعني لا يقولون بالخلق والإيجاد، إنما بزعمهم الله علة وجود الكون، وهذا تكذيب للقرآن. الله تعالى ليس علة، بل هو خالق هذا العالم بما فيه، ووصف الله بالعلة استخفاف بالله واستهزاء به. العلة ما هي؟ إذن بين أن هذا الخاتم علة حركته تحرك الأصبع، فإذا انقضت الحركة انتهت هذه الحركة التي في الخاتم. فهم لا يقولون إن العالم وجد بخلق الله بقضاء الله وتقديره ومشيئته، بل يقولون هو علة وجود العالم. مثال آخر، ماذا يزعمون؟ يقولون: كما أن الشمس ليست خالقة لضوئها، بل وجود الشمس علة لوجود ضوئها، هكذا الله والعالم بزعمهم، وهذا كفر. لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: قل الله خالق كل شيء، قل الله خالق كل شيء. إذن هذا العالم خلق لله عز وجل، الله أوجده بقدرته. ثم هؤلاء الذين يقولون بالطبع والعلة، هؤلاء ملاحدة، وإن قال بقولهم بعض الزنادق الذين يدعون الإسلام، يتسترون بالإسلام، يتسمون بأسماء المسلمين، لكن هم وافقوا الملاحدة في كفرهم وإلحادهم وضلالهم. ومن هنا انتبهوا إلى ما قاله ركن الإسلام. ركن الإسلام هذا واحد من علماء المذهب الحنفي، وهو الفقيه وهو الفقيه علي السغدي، كان من علماء القرن الثامن الهجري. ماذا يقول هذا الفقيه العالم الذي لقبه العلماء بركن الإسلام، يعني لقوة علمه؟ ماذا قال؟ من سمى الله علة أو سببا كفر. ألسنا تكلمنا في درس البارحة أن الله هو خالق الأسباب والمسببات، وتكلمنا ما معنى الطبيعة، والآن شرحنا معنى العلة، وهذه كلها صفات في المخلوق أو هي أشياء مخلوقة، فلا يوصف الله بها، لا يوصف الله بها. إذن علي السغدي يقول: من سمى الله علة أو سببا كفر. اسمعوا وانتبهوا معي، بعض المعاصرين من الدكاترة ماذا قال في مؤلف له؟ قال: ما هي العلة التي أوجدت هذا الكون من العدم فجعلته في أول مدارج الوجود؟ قال: هي الله، سمى الله علة. وهذا وافق قول الفلاسفة والملاحدة. ثم ما معنى العلة في لغة العرب؟ الآن نتكلم عن تعريف العلة. العلة هي المرض، العلة في لغة العرب هي المرض، وقد تطلق على السبب، قد تطلق على السبب، يعني قلنا علة تحرك الخاتم تحرك الإصبع، أليس هكذا؟ فإذا كانت على معنى المرض أو على معنى السبب لا يجوز إطلاقه على الله، لأن هذا مخلوق وهذا مخلوق، والله خالق، والخالق لا يشبه شيئا من مخلوقاته. ثم هؤلاء الملاحدة العلة عندهم ما شرحناه، لأنهم لا يقولون بالخلق والإيجاد والاختيار. فهنا انتبهوا معي، من سمى الله علة، لو قال أردت معنى السبب هذا لا ينجيه ولا يعفيه، لأنه شتم الله. هكذا قال العلماء. المفسر الرازي المشهور رحمه الله ماذا يقول؟ اسمعوا هذه العبارة واحفظوها. يقول: وصف الله بصفات خلقه شتم له. هذا تنقيص لله تعالى، هذا انتقاص، ليس مدحا، هذا ليس مدحا. بيجي واحد بيقول لك: يا شيخ كيف عم بتقول شتم لله؟ بشو بتردوا عليه؟ مرق معنا من 3 أيام حديث قدسي، بارك الله بكم، أليس في صحيح البخاري قال ربنا في الحديث القدسي: شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا. لاحظوا، هذا شتم لله. لو قال القائل: أردت معنى العطف والحنان والرحمة، هذا لا يقبل له التأويل، لأنه شتم لله وتشبيه لله بخلقه. لأننا ماذا قلنا؟ إن مجاز التشبيه لا يجوز، يعني ما بيجوز أنك تشبه الله بخلقه ثم تقول أردت معنى مجازيا. بيجي واحد بيقول لك: لكن كيف في بالقرآن آيات متشابهات وأحاديث متشابهة؟ تقول له: القرآن الكريم نزل باللغة العربية الأصيلة الفصحى الأصلية، وهذه الألفاظ الواردة في الآيات المتشابهات في لغة العرب تحمل على معنى يليق بالله، ولا تحمل على ظاهرها، ولا تحمل على ظاهرها. ولغة العرب تحمل هذا التفسير والمعنى، وتحمل عدة معاني للفظ واحد، وهذا نحن ملزمون بتصديقه لأنه القرآن أو لأنه الحديث. أما قولك أنت فما هو؟ قولك أنت ما هو؟ قولي أنا ما هو؟ إذن نحن ملزمون بتأويل الآيات المتشابهات والأحاديث المتشابهة، أما أنت وأنا لا يجوز لنا شرعا أن نبتكر من عند أنفسنا ألفاظا ما أنزل الله بها من سلطان، ولم يرد إطلاقها في الشرع على الله. محفظنا القواعد اللي ذكرناها، منها ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه، وما لا فلا. هذه القاعدة مطلوب تكونوا حافظين كلكم. هذا كلام أبو الحسن الأشعري وأبو بكر ابن فورك والحافظ البيهقي والباقلاني. ما بقى بيجي واحد بيقول لك أنا طلع ببالي يقول الله شمس، لا، هذا تشبيه، هذا تكذيب لقول الله ليس كمثله شيء، هذا تشبيه، فهذا غير مسموح لك ولا لي ولا لأي أحد آخر. ما بيقدر واحد يجي يقول الله قمر، الله عسل، الله أبضاي، لا لا لا لا لا لا لا لا لا، هذا لم يرد في الشرع. ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه، وما لا فلا. شوفوا ما أحلى هالقاعدة هذه. لو واحد جاب لك 100 كتاب عم بيقول لك فيه الله علة العلل، الله العلة الكبرى، العلة الخفية، اليد الخفية، القدرة الخفية، القوة الخفية، الكنز الأكبر، كنز الفقراء، يا كنز الفقراء، كله بتقول له هذا إلحاد في أسمائه. بعضهم يقول المهندس الأعظم أو مهندس الكون، أو يقولون الريشة المبدعة، أو على زعمهم يقولون عن الله تعالى أيضا اللوحة الإلهية، أو بعضهم يقول المنبع والمصدر والأصل والسبب. هذا كله إلحاد، هذا كله لم يرد في شريعة الله. مرة، اسمعوا هذه الحادثة، مرة من المرات وصل إلينا كتاب وضع عليه اسم أحد مشايخ حلب، اسم الدعاء هذا الكتاب، منسوب للشيخ عبد الله سراج الدين الحلبي. نظرنا فيه فإذا فيه يقولون عن الله يا جاري اللصيق. اللصيق هذا الاتصال وهذا الانفصال، وهو صفة من؟ الأجسام. فنحن قلنا هذا الكلام قد يكون دس على الشيخ، رحنا أخذنا الكتاب ورحنا أحملنا معنا روضة الطالبين للحافظ النووي، لأنه في المجلد العاشر في باب الردة يقول من وصف الله بالاتصال أو الانفصال كان كافرا. وهكذا يقول جمال الدين المتولي الشافعي، وهو من أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي، يعني الطبقة التي تلي الإمام، يعني الطبقة التي تلي الإمام. وأخذنا معنا شو؟ كتاب نشوار المحاضرة للقاضي التنوخي، هذا كان من قريب 1100 سنة أو من قريب 1000 سنة. ماذا يقول في هذا الكتاب؟ من قال عن الله يا جاري اللصيق فقد كفر. أخذنا معنا هالكتب ورحنا عند مين؟ عند ابنه للمؤلف، لأن المؤلف توفي رحمه الله، نحن ما سمعنا منه ولا نحكم عليه بأنه قال. رحنا عند ابنه للمؤلف اسمه الشيخ محمد نجيب، فرجيناه الكتاب اللي اسمه الدعاء باسم بيو، وفرجيناه كلام العلماء. رحنا لعندهم عن مدرسة بالأول الشعبانية، قالوا هو في البيت، ذهبنا إلى البيت أريناه الكتاب. ماذا قال؟ طلع من أهل الفهم. ماذا قال هذا الشيخ نجيب؟ قال هذا لا يجوز، ونحن لا نرضى به ولا نقبل به ولا نقول به، وهذا كلام دس على أبي في الكتاب. قال وهذا الكلام دس على أبي. شوفوا يا إخواننا، هذا الكتاب يوزع في الأعراس ويوزع في التعازي ويوزع على الناس باسم الدعاء، والناس بتاخده بلهفة، يعني بيقرأ اللي ما عنده علم بيوصل لها العبارة، فإن اعتقدها أو صدقها أو قالها بلا حكاية يكون شبه الله بخلقه. كيف يقال عن الله يا جاري اللصيق؟ هذا تشبيه لله بخلقه. الاتصال والانفصال صفة الأجسام، صفة الأجسام. فإذا هذه العبارات وهذه الكلمات، العقل المدبر، مهندس الكون الأعظم، الريشة المبدعة، ها، أو اللوحة الإلهية، أو المصدر، أو المنبع، أو الواسطة، أو القوة، القوة أو القدرة، الله ليس هو قدرة، هو ذات متصف بالقدرة. هو ذات أزلي أبدي متصف بالقوة، ذو القوة المتين، ذو القوة. هم نفوا الذات وجعلوه صفة، فلا يقال قوة عن الله، يقال ذات متصف بالقدرة. فهذه الأشياء التي حذرنا منها الآن لم ترد في الشرع، فصار عندكم أنتم قواعد شرعية. ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه، وما لا فلا. في قاعدتين بدنا نحفظها. قال الحافظ البيهقي رحمه الله: أسماء الله توقيفية، أسماء الله توقيفية. شو يعني أسماء الله توقيفية؟ أي ورد الشرع بها، جاء الشرع بها، فلا نطلق من عند أنفسنا أسماء لم يرد بها الشرع، لا، بتصير فوضى. والدين محفوظ من الفوضى، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. إذن الفوضى في أمور الدنيا قبيحة، كيف في أمور الدين أقبح. والدين محفوظ من الفوضى. إذن ركزوا معنا، اللي بيقول عن الله علة على معنى من المعاني الثلاثة أو عليها مجتمعة فهو كافر عند علماء الأمة. ليش؟ شتم لله. سؤال الرازي: ماذا قال الرازي؟ من وصف الله بصفة من صفات خلقه فقد شتمه، فقد شتمه. إذن ماذا قال علي السغدي؟ من سمى الله علة أو سببا كفر. مين غير السغدي قال هذا الكلام؟ فقيه حنفي أيضا، واسمه هذا من المتأخرين، يعني جاء بعد السغدي، هو شيخ عبد الغني بن إسماعيل النابلسي رحمه الله، عنده كتاب اسمه أسرار الشريعة. فيه يقول: تسمية الله بالعلة هو من قول فلاسفة اليونان، فالذي يطلق على الله العلة هذا انتقص الله، هذا استخف بالله. فلا يقال عن الله العلة، ولا العلة الكبرى، ولا العلة الخفية. واسمعوا ماذا قال الإمام الفقيه الأستاذ أحد رؤوس ورؤساء الأشاعرة، وهو أبو منصور البغدادي، في كتابه تفسير الأسماء والصفات. ماذا يقول في هذا الكتاب؟ اسمعوا: لا يجوز تسمية الله بالفقيه ولا بالفاهم ولو أراد به العالم. قال: ولو أراد به العالم. ليش؟ قال: لأنه لم يرد في الشرع. شوفوا ما أحلى العلم، تجي بتقول عن رب العالمين فقيه، لا، تقول رب العالمين فاهم، لا. ليش؟ لأنه لم يرد في الشرع، ما في أي أو حديث فيها إطلاق هذا على الله. قال: ولو بمعنى العالم، هذا ما بيجوز، لأنه لم يرد به الشرع. وشو قلنا من شوي؟ قال البيهقي: أسماء الله توقيفية. شو يعني؟ ورد الشرع بها، فلا نطلق من عند أنفسنا. مش كل واحد شو بيخطر عباله بيطلق على الله، لا، انتبهوا يا إخواننا. الخالق العظيم هو سمى نفسه الله، ليس آدم سماه بذلك ولا الملائكة سموه بذلك، لا، هو سمى نفسه الله، والرحمن والرحيم والملك والقدوس والسلام والمؤمن والمهيمن والعزيز والجبار والمتكبر والخالق البارئ. هذه الأسماء الله سمى نفسه بها، ليس الخلق سموه بهذه الأسماء، ليس آدم سماه بها وليس الملائكة، لا، الله سمى نفسه بهذه الأسماء. فنحن نقف عند حد الشرع، نقف عند حد الشرع. من القصة فوضى، اسمعوا وانتبهوا. وماذا قال أيضا؟ مين؟ أبو منصور البغدادي في كتابه تفسير الأسماء والصفات، قال: ولا يجوز تسميته بالمستطيع ولو كان بمعنى القادر، لأنه لم يرد ذلك. شفتوا؟ قال: لو بمعنى القادر، مستطيع ما ورد في القرآن، ولا في السنة الثابتة. إذا ما بتجي بتقول قصدت كذا وأردت كذا ونويت كذا، لا خلص يا أخي، أسماء الله الحسنى كلها تدل على الكمال. شو ما معنى الحسنى التي تدل على الكمال؟ ما من اسم من أسماء الله إلا وهو يدل على الكمال. طيب ليش بعض الناس بيتركوها ويطلقون عليه ما هو تشبيه واستخفاف وانتقاص؟ لأن الله أعماهم، لأن الله أضلهم، لأن الشيطان أغواهم. فأنتم لا تقتدوا بهؤلاء، اقتدوا بالبيهقي وبالأشعري، اقتدوا بما قاله أبو منصور البغدادي: لا يجوز تسميته بالفاهم ولا بالفقيه ولو بمعنى العالم، ولا بالمستطيع ولو بمعنى القادر. هذا كلام العلماء. وهذا الفقيه الحافظ ابن حجر العسقلاني، هذا الحافظ ابن حجر العسقلاني أيضا في الفتح يقول: لا مطلق على الله إلا ما أطلق على نفسه في القرآن أو في السنة الثابتة أو الإجماع أو الإجماع. إذن المسألة منا فوضى يا أخواننا، فلا يقال عن الله علة. إذن قلنا علي السغدي، ومين؟ عبد الغني بن إسماعيل النابلسي. هللوا وصلوا على النبي.
2: أحباءنا، وهكذا نصل وإياكم إلى ختام هذه المحاضرة النافعة الجامعة لفضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله تعالى، وكانت تحت عنوان: لا نسمي الله إلا بما ورد شرعا، نفعنا الله بما علمنا وزادنا علما.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
2: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية،

يلي كتير مهمة بهالأيام، سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.

0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. على مسافة أيام من جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان والجانب الإسرائيلي المقررة على مدى 3 أيام في روما أواسط الأسبوع الأول من الشهر المقبل، وبحسب مصدر رسمي لصحيفة الجمهورية فإن الجولة المقبلة من المفاوضات تعقد في أجواء ملبدة جراء الممارسات الإسرائيلية، سواء بالخرق المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار وعمليات النسف للقرى الجنوبية، أو بافتعال العقبات أمام تنفيذ مندرجات صيغة الإطار. وأكد المصدر الرسمي عينه أن الحكومة الإسرائيلية تتعمد التعطيل والعرقلة الكاملة لصيغة الإطار، معتبرا أن الكلام الأخير لنتنياهو حول عدم الانسحاب ينسف كل اعتقاد حول التجاوب الإسرائيلي مع صيغة الإطار، بل يعيد الأمور إلى المربع الأول، وخصوصا أن ما تقوم به يزيد من عوامل التصعيد ويراكمها على نحو خطير. وكشف المصدر عن اتصال جرت في الآونة الأخيرة مع الراعي الأمريكي لردع تل أبيب عما تقوم به، وقال الأمريكي يعتبر صيغة الإطار إنجازا له وتم توقيعها برعايته، ويرى أهمية كبيرة في التزام جميع الأطراف بها، مشددا على أنه سيدفع لتنفيذ مندرجاتها. الأمريكيون يؤكدون عزمهم على إنجاح صيغة الإطار، ولا سيما المناطق التجريبية وانتشار الجيش اللبناني فيها كبداية، وإن على الحكومة الإسرائيلية أن تتقيد بهذا الاتفاق وتسهل خطواته التنفيذية.
0: جولة الصحافة.
1: قالت صحيفة اللواء إن التطور الأبرز كان الزيارة التي قام بها الرئيس نبيه بري إلى بعبدة في لقاء مباشر، هو الأول منذ 4 أشهر، حيث استقبله الرئيس العماد جوزيف عون قبل الظهر أمس في قصر بعبدة، وعرض معه الأوضاع العامة محليا وأقليميا والوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية، ولا سيما تفجير المنازل وجرفها وأهمية وقف هذه الممارسات العدائية. وأطلع الرئيس عون رئيس بري على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين الأمريكيين، وفي مقدمهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو. ولدى مغادرة الرئيس بري القصر قال إن البحث تناول زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن والوضع في الجنوب، وإنه كالعادة مرتاح للقاء. واستمر اللقاء بين عون وبري 45 دقيقة، وفور وصول بري إلى القصر بادره الرئيس بالقول اشتقنا لك، فرد رئيس المجلس نحن بالأكثر. ووصفت أوساط مطلعة في بعبدة اللقاء بالإيجابي، مشيرة إلى أن عون وبري اتفقا على دعم الجيش اللبناني والحفاظ على السلم الأهلي، إضافة إلى دعم الحكومة.
0: جولة الصحافة.
1: كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر أمريكية أن قائد القيادة المركزية الأمريكية أعد خطة لشن حملة عقابية واسعة ضد إيران قد تستغرق 2 أسبوع، تقوم على تكثيف الضربات الجوية بهدف إضعاف القدرات الإيرانية وتصعيد الحرب على نطاق واسع. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتجه نحو رد تصعيدي ضد إيران، لكنه لم يحسم بعد نطاق الرد ومداه. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في حق سيدنا محمد: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان أحسن الناس خلقا، رواه مسلم. وروى البخاري من حديث عائشة في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان خلقه القرآن، أي أن كل خصلة خير أمر الله في القرآن بالتخلق بها فهي من خلق الرسول. فالرسول عليه الصلاة والسلام الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى وفضله على العالمين وخصه بالخلق الحسن، كان همه إرضاء ربه بتبليغ تشريع مولاه من غير تحريف ولا تبديل ولا تقصير ولا خوف من وقيعة أو اعتراض بعض عليه. وفي هذا الباب قال القائل: إن صح منك الرضا يا من هو الطلب، فلا أبالي بكل الناس إن غضبوا. فمن كان هذا خلقه وهذه صفاته، فكيف يكون متعلق القلب بالنساء كما يزعم ويفتري عليه أعداء الإسلام، ويحتجون لكلامهم هذا بأنه صلى الله عليه وسلم عدد النساء، وأنه تزوج بعائشة وكان عمرها 9 سنوات، وبغير ذلك من الافتراءات. إن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج، وكذلك أرسل الله تعالى رسلا من قبله وجعل لهم أزواجا. قال عز من قائل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ومعلوم سنة الله في أنبيائه أن أعطاهم خوارق للعادة، ومن جملة الخوارق التي أعطاهم قوة غريزة الشهوة من غير أن تشغلهم عن طاعة ربهم، بل يزداد أجرهم على الثبوت في طاعة الله وعدم التقصير فيها مع هذه القوة الغريزية، وهذا كمال في حقهم. ولقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام معروفا بين أهل مكة بمحمد الأمين، إلى أن بلغ من العمر 40 سنة، وقد كان أوتي من الجمال ما لم يساوه فيه أحد. فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: كأن الشمس تجري في وجهه، رواه الترمذي وأحمد وابن حبان. فلو كان كما يفتري عليه الملحدون ولوعا بالنساء لظهرت منه رذيلة، بل رذائل كثيرة، ولكان أهل بلده طعنوا فيه بذلك حين أعلن دعوته ودعاهم إلى عبادة الله وحده، وكانوا اكتفوا بالتشنيع عليه بذلك عن غيره من أساليب الإيذاء له ولمن آمن به. كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج إلا بعد أن صار عمره 25 عاما، حيث تزوج من السيدة خديجة رضي الله عنها وكان لها من العمر 40 عاما، وكانت ثيبا لم تك بكرا، ثم ماتت حين بلغ النبي من العمر 50 سنة، ولم يكن عنده غيرها. فلو كان متعلق القلب بالنساء كما يزعمون لكان أعرض عن خديجة إلى الفتيات الأبكار، أو لكان عدد قبل سن 50 ولم انتظر إلى هذه السن، أو لكان جمع بعد وفاة خديجة الفتيات الأبكار اللاتي اشتهرن بالجمال في مكة والمدينة والجزيرة العربية، فيسرعن إليه راضيات فخورات، وأولياء أمورهن أرضى منهن وأفخر بهذه المصاهرة. فقد عرض شخص على النبي صلى الله عليه وسلم ابنته وكانت شديدة الجمال، وقال إنها لم تمرض قط، فقال صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي فيها. رواه أحمد. وذلك لأن خيار الناس هم الذين يصابون في هذه الدنيا بالمصائب، فاعتبرها رسول الله قليلة الحظ، فلم يرض بزواجها مع ما وصفت به من الجمال، فلو كان متعلق القلب بالنساء لم يفوت هذه الفرصة، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا إلا عائشة رضي الله عنها، ومع ذلك كان يتركها في دورها ونوبتها على الفراش، ثم يذهب إلى الجبانة وحده ليستغفر لأهل الجبانة ويدعو لهم ويقضي هناك ما شاء الله. فقد روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كانت تمر ليلتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خرج إلى البقيع، أي جبانة المدينة، يدعو لأهل الجبانة، وذلك مع ما اجتمع في عائشة من حداثة السن والجمال، فقد كان عمرها عند وفاة النبي 18 سنة، وكانت أجمل نسائه أو من أجملهن، ولم يكن دورها إلا نحو يوم في 10 أيام. وقد خصه الله تعالى بأن أحل له الجمع بين أكثر من 4 في آن واحد، وحرم ذلك على أمته لحكم تعود إلى مصالح الدعوة الإسلامية. ولقد كان واجبا عليه إظهار هذا الحكم الذي هو تشريع من الله، وفي ذلك دلالة على صدقه عليه الصلاة والسلام في دعوى نبوته ورسالته، لأنه لو لم يكن يتبع الوحي من ربه لما تجرأ على أن يقول للناس: أنا يجوز لي أن أجمع بين أكثر من 4 من النساء ولا يجوز لغيري، لكنه لا يبالي إلا بتنفيذ ما يوحى إليه، لأن همه عليه الصلاة والسلام أن يرضي ربه، إذ كان قلبه ممتلئا بشهود أنه لا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله. وكان تعدد زوجات النبي لحكم، منها أولا أن تنتشر شريعته بطريق النساء إلى النساء، ولقد عدد الرسول زوجاته: وكن من قبائل شتى، لتنتشر التعاليم والأحكام الفقهية الخاصة بالنساء كالحيض والنفاس والولادة والجماع والرضاع على الوجه الأتم، ليسهل إيضاحها بينهن، وقد يحول الحياء دونه إذا أراد النساء تلقيه من الرجال. ثانيا، جمع شتات القبائل بالمصاهرة إلى غير ذلك مما يؤيد مشروعية تعدد أزواج النبي. ومما لا شك فيه أن لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام الطاهرات العفيفات رضوان الله عليهن الفضل الكبير في نقل أحواله وأقواله، كعائشة رضي الله عنها وهي أفقه النساء على الإطلاق. وأما من يطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم لكونه تزوج بعائشة رضي الله عنها قبل سن 10 سنين، حيث أدخلت عليه وعمرها 9 سنوات، فليس في هذا مطعن من حيث شرائع الأنبياء، فإنه من المعروف في عادة العرب عرب الحجاز في الجزيرة العربية البناء بالزوجة، أي الدخول بها في سن 9 سنين. ليس في ذلك عار في الجزيرة العربية، وليس في ذلك إضرار بها، وقد وجد في الجزيرة العربية عدة نساء ولدن في 10، بل حصل أن ولدت امرأة في 10 بنتا، ثم تزوجت هذه البنت بعد 9، فولدت فكانت الأولى جدة وعمرها 21 سنة، ذكر ذلك الإمام الشافعي في كتاب الأم، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: نداء المعرفة.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
0: النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
4: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
6: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية آمنة.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: Yes, Travel and Tourism. Yes, Travel and Tourism. Yes, Travel.
1: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
0: Yes, Travel.
1: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
0: Honeymoon Package. Yes, Travel. العنوان
2: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب باندور. للتواصل 71-240-074.
0: Yes, Travel and Tourism.
3: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.

0: قال ميشيل نصر في صحيفة الديار: يجمع المراقبون أن جولة المفاوضات السابعة في روما كفيلة بكشف مستور ما حصل خلف جدران المكتب البيضاوي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الملف اللبناني، واستطرادا ما قد يكون اتفق عليه حول إيران، خصوصا بعد زيارة رئيس الجمهورية الأمريكية وتسارع التطورات الميدانية على الساحل الجنوبية. مصادر متابعة لملف المناطق التجريبية أشارت إلى أن اتفاقا مبدئيا تم على اعتماد الجانب الإيطالي كطرف ثالث في موضوع التحقق من تطبيق لبنان الالتزامات التي تعهد بها في المناطق التجريبية، وفقا لآلية قضت يوم ذاك بأن ترفع كل من بيروت وتل أبيب لائحة بالجهات المقبولة للقيام بهذه المهمة، ليتبين أن روما شكلت تقاطعا بين الطرفين. وتابعت المصادر بأن الإعلان عن الاتفاق قد يتأخر إلى حين إتمام بعض الخطوات، من بينها حسم تشكيل القوى الإيطالية إذا كانت ستستقدم من إيطاليا أم ستسحب الكتيبة الموجودة ضمن اليونيفيل، وكذلك آليات التحقق إذا كانت ستنتشر على الأرض إلى جانب الجيش في المناطق التجريبية. وكشفت المصادر التي طلعت على مضمون وثيقة تشكيل مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان إسقاطها لأي فكرة تتعلق بالعمل أو التعاون مع اليونيفيل، ما يسقط عمليا كل المحاولات اللبنانية لإعادة إحياء قوات الطوارئ الدولية. وختمت المصادر بأن كلاما بدأ يدور في الكواليس عن تململ لبناني ودعوات لتعليق المشاركة في اجتماعات روما في ظل التشكيك المتزايد في الجيش اللبناني ودوره وعدم التزام تل أبيب بقواعد الاشتباك الجديدة التي وضعها الأمريكيون، وهو ما عبر عنه بوضوح بيانا قيادة الجيش الأخيران اللذان رفضا ضمنيا كل محاولات تحويل الوقائع الميدانية إلى أساس لترتيبات أمنية جديدة أو إلى مناطق عازلة بحكم الأمر الواقع. وكذلك تصريحات قائد الجيش العماد رودولف هيكل خلال اليومين الأخيرين، والتي جاءت كرسالة سياسية عسكرية واضحة لكل من يعنيهم الأمر، مفادها لا استقرار في الجنوب، لا انتشار كاملا للجيش، ولا نجاح لأي مشروع أمني جديد ما دامت تل أبيب تواصل إقرار وقائع ميدانية بالقوة وتخرق التفاهمات القائمة. فالختام، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
2: نداء المعرفة، صوت ينقل لكم الصورة.

ننطلق من هذه الآية القرآنية الكريمة للتكلم في موضوع مهم للمسلم في حياته اليومية، فكما أنه لا يجوز إيذاء المؤمنين والمؤمنات في أجسادهم بغير حق، فإنه لا يجوز كذلك إيذاؤهم بأن ترمى الأقذار على أبواب بيوتهم وشرفاتهم وما شابه ذلك من أفعال السوء. ولو عدنا إلى معين السنة النبوية المطهرة لوجدنا الأخلاق الرفيعة والآداب الكريمة التي حثنا عليها نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم في دفع الضرر عن الناس وجلب الخير لهم. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل: يا رسول الله، من أين لنا صدقة نتصدق بها؟ فقال: إن أبواب الخير لكثيرة: التسبيح والتحميد، والتكبير والتهليل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم، وتهدي الأعمى، وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي، وزاد في رواية: وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن طريق الناس صدقة، وهديك الرجل في أرض الضالة صدقة. وعن المستنير بن أخضر بن معاوية عن أبيه قال: كنت مع معقل بن يسار رضي الله عنه في بعض الطرقات، فمررنا بأذى فأماطه أو نحاه عن الطريق، فرأيت مثله، أي أذى، فأخذته فنحيته، فأخذ بيدي وقال: يا ابن أخي، ما حملك على ما صنعت؟ قلت: يا عم، رأيتك صنعت شيئا فصنعت مثله. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أماط أذى عن طريق المسلمين كتبت له حسنة، ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة. رواه الطبراني في الكبير، ورواه البخاري في كتاب الأدب المفرد. وهكذا نرى أحبتنا أهمية الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والتأدب بآدابه وأخلاقه ووصاياه الطيبة، فإنه قد حث على رفع الأذى عن الطريق، فهل اعتبرنا واتعظنا وتمسكنا بما جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم؟ اللهم يسر لنا سبل الخير، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
2: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد بخمسمية متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.
3: كل اللي بتحتاج عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
4: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جواً عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح، برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو.
5: حاضر راكب أسرع بيا
4: الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3 313 922.

وصفوك محمد فالعرب يملأهم من فخر طرب، والقلب يحلق في فلك يبلغه القلب فيلتهب. لا أدري كيف أقول لهم إني أهواك وأنجذب، لو تقف الدنيا في وجهي من صفك ما أنا منسحب. ما قدر لي أن أدرككم في الدنيا فأنا أحتسب، وعسى في الأخرى تحضنني في الجنة حيث لنا رتب. تتبسم لي وتعانقني ومزيدا منكم أرتقب، وأدقق في وجه حبيب بجماله لم تحط الكتب، وأضمك ثم تكلمني كلمات زينها الأدب، وجبيني يرقد في صدر أتقرب منه وأقترب، وأقيم بقربك في عدن لا حزن هناك ولا تعب.

0: قد كان طويل الزندين وبه دعج في العينين مربوع الخلق ومعتدل والخاتم بين الكتفين وازداد جمالا وبهاء من طول في شق العين إن تسأل عن عضديه أقل وصفوه عبل العضدين إن تسأل عن خديه أقل خداه أجمل خدين إن تسأل عن كفيه أقل طه معتدل الكفين مخدوما كان ومحشودا وكذاك منير الساقين وترى الأسنان مفلجة وتراه ظريف الكعبين وعقيدته أن الباري عن كيف جل وعن أين
1: يا رسول الله يا حبيب الله
0: متى مشى خير البشر يمشي الهوينا لا عثر لحيته كثيفة فم ضليع قد بهر جبهته واسعة أجل الجبين كالقمر رفيع الجاه والقدر سواء البطن والصدر ذريع المشي عن ثقة قسيم الحسن كالبدر تحلق شعره حلقا متى ألقاه لا أدري قل وأفصح ما الغمامة لم تكن إلا علامة أن هادينا رسول قل ولا تخشى الملامة أشبه الناس بآدم أجمل الناس ابتسامة كوكبي الأنف حسنا وهو خير الخلق قامة مشرق اللون بياضا وله في الظهر شامة.

0: نداء المعرفة. AICP Schools offers you high quality education at an affordable tuition rate.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم لعنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسيفود سيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53-06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

0: الله عليه وسلم،
1: فأخبرت بذلك زوجها عبد الله فقال: هذه كرامة للمولود الذي في بطنك. قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، وسمعت قائلا يقول: هذا نور السيد الرسول.

وفي تلك الساعة رأيت الشهب تتطاير يمينا وشمالا، ورأيت المنزل قد اعتكر علي بأصوات مشتبهات ولغات مختلفات. فأوحى الله تعالى إلى رضوان: يا رضوان زين الجنان وصف على غرفها الحور والبلدان.

0: أنفح المسك الذكية وعطر الكون بالروائح الطيبة الزكية وافرش سجادة القرب والوصال للمصطفى المصلي في محراب الكمال.
1: وقيل يا مالك أغلق أبواب النيران وصفد الشياطين لهبوط الملائكة المقربين، ونودي في أقطار السماوات فهبط الأمين إلى الأرض بالملائكة المقربين، وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض فرجعت برياح الرحمة تربض ورفرفت الأطيار، وكل ذلك بأمر الملك الجبار.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعينا الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: تنصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي وليدي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25. لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 905.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطرقية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
3: رجعنا. أوراد المساء.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب،

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

رسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق

0: والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد. حبب إلى بعض الناس الشذوذ عن المسلمين. تعارف المسلمون على التهنئة في يوم الجمعة، فيقول بعضهم لبعض برسالة أو قول: جمعة مباركة. فطلع بعض الناس وصاروا ينكرون، يقولون هذه بدعة قبيحة أو منكرة. فنقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك. رواه ابن ماجه. فيجوز بلا شك أن يسلم المسلم على أخيه المسلم يوم الجمعة ويقول له: جمعة مباركة، لأن يوم الجمعة فيه بركة خاصة يستجاب فيه الدعاء، ويسن الزيادة والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. رواه النسائي. وفي رواية للبيهقي وغيره: فأكثروا علي من الصلاة فيه. وكذلك أيها الأحبة، رمضان أفضل الشهور، ونقول شهر مبارك أو رمضان كريم، معناه مكرم. فكذلك هذا اليوم، يوم الجمعة، يوم مبارك وكريم وفيه فضل كبير، ولا يوجد لا في القرآن ولا في الحديث ولا في كلام الفقهاء أو السلف الصالح أنه لا يجوز قول جمعة مباركة أو رمضان كريم، هذا غير موجود البتة. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
1: سعد إن جئت ثنيات اللوي، حي عن الحي من آل لؤي حبيبي.
2: صلوا على المصطفى.
1: سعد
2: يا عيني. نعم
1: سعد.
2: نعم يا عبد الله.
1: إن جئت ثنيات اللوي، حي عن الحي من آل لؤي، واجري ذكري فإذا أصغوا كلهم ما قد جرى من مقلتين.
2: يا حبيبي نعم بيفتح عليك.
1: سعد إن جئت ثنيات اللويحين، إن جئت ثنيات اللوي، حي عني الحي من آل لؤي، واجري ذكري فإذا أصلوا يا عيني، قل لهم ما قد جرى من مقلتين. آل وادي المنحنى

0: رويدا من حسين. يا عيني عرب،
1: يا عيني
0: عرب.

شيء أخذوا عقلي وصبري نغبوا واستباحوا سلب كوني من يدي.

0: دنياه من حر الجوى قد توالى الدنفي فحن عليه.
1: الله الله الله.
2: يزيدك
0: كان بدي بهوى.

0: بحزنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف فيه.
1: يا حبيبي يا حبيبي.
0: وعلى تفنن واصفيه بحسنه

بحسنه يفنى الزمان وفيه وفيه وفيه

والعلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى

بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

0: دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم يرى في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.
1: روح الرابع والتزم عند المقام وحي.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
2: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
6: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
1: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
7: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98. سماك كومباني.
8: شركة

0: Yes Travel and Tourism. Yes Travel and Tourism. Yes Travel.
1: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
0: Yes Travel.
1: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
0: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
2: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
0: Yes Travel and Tourism.
3: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جواً عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو.
4: هذه الراكب أسرع بيا للمدينة.
3: الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ محمد علم الدين ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن من أهم الأمور الدينية الاقتداء الكامل بأوامر النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما قال ربنا سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال المفسر البغوي عن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قريش وهم في المسجد الحرام، وقد نصبوا أصنامهم وعلقوا عليها بيض النعام، وجعلوا في آذانها الشنوف أي الأقراط وهم يسجدون لها، فقال: والله يا معشر قريش، لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم وإسماعيل. فقالت له قريش: إنما نعبدها حبا لله ليقربونا إلى الله زلفى. فقال الله تعالى: قل لهم يا محمد، إن كنتم تحبون الله وتعبدون الأصنام ليقربوكم إليه زلفى فاتبعوني يحببكم الله، فأنا رسوله إليكم وحجته عليكم، أي اتبعوا شريعتي وسنتي يحببكم الله. فحب المؤمنين لله اتباعهم أمره وإيثار طاعته وابتغاء مرضاته، وحب الله للمؤمنين ثناؤه عليهم وثوابه لهم وعفوه عنهم، فذلك قوله تعالى: ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وفي الحديث الشريف ورد الكثير من الأحكام الدالة على أهمية سلوك درب النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام بطاعته والابتعاد عما نهى عنه، ومنها ما رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أبى أي امتنع، والتقدير: من أطاعني وتمسك بالكتاب والسنة دخل الجنة، ومن اتبع هواه وزل عن الصواب وضل عن الطريق المستقيم دخل النار. ومن الأحاديث النبوية في هذا المجال ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني تقحمون فيها. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله مثلي كمثل رجل استوقد نارا، أي صفتي العجيبة الشأن معكم أيها الأمة أو مع الناس، أوقد رجل نارا عظيمة فصارت الفراش والبهائم يتهافتن ويتقحمن، أي يدخلن فيها بشدة ومزاحمة للوقوع فيها، لأن الضوء يجذبهن، والنبي صلى الله عليه وسلم يمنعهم، ولكن من غلبت عليه الشقاوة لا يلتفت إلى نصح أحد. وقال الإمام ابن العربي: هذا مثل كثير المعاني، والمقصود أن الخلق لا يأتون ما يجرهم إلى النار على قصد الهلكة، وإنما يأتونه على قصد المنفعة واتباع الشهوة، كما أن الفراش يقتحم النار لا ليهلك فيها بل لما يصحبه من الضياء. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97-03-76-40-72.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 ل 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا ل 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
0: باور جروب، دايماً حدك. ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على السوشيال ميديا ديوان سناك.
2: خلص ضيعونا، كل ما نقى اختصاص بيطلعوا لي بمشكلة، هيدا ما في شغل، هيدا كتير موجود منه، هيدا صعب. كل رفقات انقبلوا وأنا بعدني ضايعة.
3: يا ماما الاختصاص منه مسحة، ما فيك تروحي من عمرك 3 سنين وبعدين تكتشفي أنه هيدا الطريق ما بيناسبك. ما تساوي مثل غلطة مها بنت خالتك، خلي قرارك يكون مدروس.
4: فيكن تخاطروا وفيكن تجوا على Global University. بGlobal University في خبراء بيساعدوا الطالب يفهم شخصيته ليحدد شو الميجر الصح لإله. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح. ما تخلوا الفرصة تفوتكم، حجزوا الموعد معنا على الرقم 71 3 58 058.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ملتزمة بخطة مالية صحية مدروسة تراعي الأوضاع الراهنة.
1: مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
5: اكيد،
4: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
5: ايه وين صار؟
4: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
5: وشو رقمه؟
4: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
5: تمام.
6: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
7: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

0: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
1: رجعنا. إخوة الإيمان، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: لا نطلق على الله إلا ما أطلق على نفسه في القرآن أو في السنة الثابتة أو الإجماع، انتهى. فلا نشبه الله وصفاته بصفات خلقه، فوجوده ليس كوجود المخلوقين، وقدرته ليست كقدرة المخلوقين. وقد ظهر بين الناس من يسمي الله تعالى بتسميات مخالفة للدين، فوقعوا وأوقعوا آخرين في الهلاك الشديد والضلال البعيد. وللتوسع أكثر في هذا الأمر ببيان وأدلة واضحة، نبقى الآن مع المحاضرة الدينية المفيدة لفضيلة الشيخ جميل حليم، فلنستحضر النية الخالصة لوجه الله الكريم.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصور

0: تعالى في حضور مجلس العلم وبنية الاعتكاف في المسجد. قال المؤلف: إلى العرش الذي هو أكبر مخلوقات الله تعالى من حيث الحجم، هي بخلق الله، يعني كل الأشياء التي ذكرناها، الأحجام والأجسام والأجرام والأعمال، كل هذه الأشياء التي ذكرناها إنما هي وجدت بخلق الله تعالى. وكذلك الأعمال الظاهرة، مثل شو الأعمال الظاهرة؟ حركات العباد، هذه اسمها أعمال ظاهرة. والسكون، هذا من الأعمال الظاهرة. والأعمال الباطنة مثل شو؟ النوايا. والنوايا جمع نية، والنوايا جمع نية، هذا من الأعمال الباطنة، لأن محل النية أين؟ القلب. أين محل النية؟ القلب. جمع نية، وهي العزم والخواطر، جمع خاطر، وهو ما يرد على القلب بلا إرادة. فهو أي كل هذه الأعمال، فهو أي الحادث الداخل في الوجود بخلق الله تعالى وجد، بتقدير الله وجد، والإنسان لا يخلق شيئا من أعماله. فالله عز وجل خلق العالم بأسره العلوية والسفلية، والعرش والكرسي، والسماوات والأرض، وما فيهما وما بينهما، لم يخلقه أحد سوى الله، لا خلقته طبيعة. شو هي الطبيعة؟ هي الصفة التي جعل الله عليها الأجرام، هي الصفة التي جعل الله عليها الأجرام. كالنار، النار طبيعتها، شو يعني طبيعتها؟ صفتها، يعني صفتها الإحراق. طيب شو المسألة اللي ذكرناها؟ أن الله هو الذي يخلق الأسباب والمسببات، وليست الأسباب تخلق المسببات، لأن النار ما أحرقت إبراهيم. والنار من طبيعتها، يعني من صفتها، أنها تحرق في الغالب عندما يمسها الإنسان أو شيء آخر. طيب لكن إن لم يشأ الله لها أن تحرق،
1: لا تحرق،
0: فلا تحرق. والسكين في طبيعتها عادة تقطع، لكن ليست هي التي تخلق القطع، الله يخلق فيها القطع إن شاء، بدليل أنها لم تذبح إسماعيل، بدليل أنها لم تذبح إسماعيل. اسمعوا يا إخواننا، وهذا يعلمنا قوة اليقين وقوة التوكل على الله والتسليم لأمر الله والانقياد لأوامر الله والإسراع بتنفيذ أوامر الله. اسمعوا يا إخواننا، لما أجى سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ووضع ولده إسماعيل وسريته هاجر، شو يعني سريته؟ يعني الأمة المملوكة التي اتخذها فراشا، لأنها ليست زوجة، مش بعقد نكاح، إنما هي ملك يمين. فهاجر لم تكن زوجة لإبراهيم، كانت سرية اتخذها فراشا وولدت له إسماعيل. اسمعوا، لما أجى سيدنا إبراهيم جاب فتنة هاجر رضي الله عنها وهي ولية صالحة، وسيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام شو كان معهم؟ قربة. قربة هذا وعاء من جلد يوضع فيه شيء من الماء. والجراب، شو هو الجراب؟ كمان وعاء يوضع فيه الطعام أو التمر. كان مع السيدة هاجر وإسماعيل قربة وجراب، معهم شوية طعام وشيء قليل من الشراب. حطن وين؟ في مكة المكرمة، في مكة المكرمة، في واد غير ذي زرع، جبال قاحلة، صخور سوداء، لا أشجار ولا بشر ولا ماء. آمنت برب العالمين.

0: بعد الانصراف لحقته هاجر، قالت له: يا إبراهيم، إلى أين؟ قال: أريد أن أذهب. قالت: الله أمرك؟ قال: نعم. قالت: اذهب فلن يضيعنا الله.
1: لا إله إلا الله.
0: امرأة مع طفل، شيء قليل من التمر وشيء قليل من الماء، انظروا إلى قوة يقينها، إلى قوة تسليمها، إلى قوة ثباتها. ما منعته، بل شجعته على أن يذهب منفذا لأمر الله. وحصل الذي حصل في قصة ماء زمزم، وذكرنا لكم إياها لما حكينا عن شو؟ عن الاستغاثة. هاجر استغاثت بمن؟ بجبريل. مذكرين؟ درسين حكينا عن التوسل والتبرك، حكينا قصة ماء زمزم والسيدة هاجر مع جبريل. وين هلا موضع الخلاصة اللي بدنا إياه؟ إنه لما رجع بعدين سيدنا إبراهيم وكان كبر سيدنا إسماعيل، صار شابا، شو قال له سيدنا إبراهيم لسيدنا إسماعيل؟ قال: يا بني، إني قد أمرت أن أقرب قربانا. إني قد أمرت، إبراهيم عم بيقوله لسيدنا إسماعيل وماشي معه بين جبال مكة. اسمعوا، إبراهيم النبي الرسول المسلم لله، وإسماعيل الواثق بربه المتوكل على الله. اسمعوا شو اللي صار. قال له: يا بني، إني قد أمرت أن أقرب قربانا. قال: يا أبت افعل. قال: تعينني على ذلك؟ قال: نعم. قال: فأين قربانك الذي تقربه؟ قال: أنت. قال: أنت، يعني أنا مأمور بذبحك يا إسماعيل. شو قال له سيدنا إسماعيل؟ يا أبت افعل ما تؤمر، وستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر. الأب أسرع إلى تنفيذ أمر الله، وكذلك الولد. اسمعوا اللي حصل. سيدنا إبراهيم أحضر معه حبل وسكين قد شحذها، بالعامية بنقول سنها، يعني شحذها وصارت قوية حادة. ثم اسمعوا ماذا قال إسماعيل. قال: يا أبي، اشدد وثاقي جيدا، اربطني منيح كي لا أضطرب عند الذبح، وأسرع بمر السكين على عنقي ليكون أهون للموت علي، واكفف ثوبك عني كي لا يتلطخ بدمي فتراه أمي فتحزن. فانكب عليه إبراهيم يقبله ويقول: نعم العون أنت يا بني على أمر الله، نعم العون أنت يا بني على أمر الله. ثم تله للجبين، وضعه على جبينه، وشد وثاقه، ووضع السكين على عنقه، وجعل يمرها إبراهيم فلا تحكي شيئا. وجعل إبراهيم يشد يده على السكين فلا تقطع ولا تحكي شيئا، حتى قال بعض المفسرين: حتى جعل يطعم فيها فلم تؤثر في عنق إسماعيل. وناداه جبريل: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، وفديناه بذبح عظيم. نزل جبريل بكبش من الجنة فذبحه إبراهيم بنفس السكين، فذبحت الكبش ذبح وإسماعيل لم يذبح. فمن الذي خلق القطع في السكين في الكبش ولم تقطع السكين في عنق إسماعيل؟
1: الله.
0: لأن الله ما شاء لها ذلك، هي هنا قطعت وهنا لم تقطع. فالأسباب والمسببات بخلق من؟
1: الله.
0: بخلق الله، بخلق الله، بتقدير الله، بمشيئة الله. واسمعوا جيدا، الدواء ليس هو الذي يخلق الشفاء، وإلا كانوا مرضى المرض الفلاني، شو بتكون تسموا السرطان أو غيره، مرضى السرطان اللي عم بيروحوا عن طبيب واحد وعم بيعطيهم دواء واحد، هذا المريض يشفى وهذا يخف مرضه لكن لا يشفى، وهذا يخف ثم يقوى، وهذا يموت. هو الطبيب واحد والدواء واحد، لكن من الخالق؟
2: الله.
0: من الخالق؟
2: الله.
0: من خالق الأسباب والمسببات؟
2: الله.
0: ومن الذي يخلق الشفاء في الدواء إن شاء؟
2: الله.
0: الله، وليس الطبيب وليس الدواء، وإلا كان كل المرضى اللي عم يستعملوا هالدواء شفيه، لكن بعضهم يستعمله فيشفى وبعضهم يستعمله فيموت، فيموت. والدواء واحد. آمنت بالله، آمنت برب العالمين، يفعل الله ما يشاء، يفعل الله ما يشاء. وهذه النعامة، هذه النعامة اللي بتعرفوها، اللي هي جلد، جلد ولحم وعروق وشحم وعصب، مع هذا تأكل المسامير. شو يعني الحديد؟ المسامير الحديد المجمرة اللي صايرة حمراء على زرقاء على خضراء، مجمرينها بالنار، النعامة تأكلها وتستمرئها، تستلذ بأكلها ولا تحترق. بيجي أبو عضلات هالقد ما بيقدر يلمسها. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. هذا رجال وطول وعرض وعقل، فيه عقل فيه عضلات، ما بيستجي يلمس المسمار المحمى. وهيدي البهيمة النعامة تأكل المسامير المجمرة وتستمرئها، تستلذ بأكلها. وهذا طير السمندل، وقد ذكرته لكم أيضا، لكن أذكر لكم شيئا يتعلق به ما ذكرته قبل الآن. ما هو؟ أن نوعا من السمندل يبيض ويفرخ في النار. آمنت برب العالمين. بيقعد لما الفرو تاعه بيتوسخ، بيقعد بالنار بينضف، طير طير. وكانوا الأمراء بالماضي يتخذون منه الحزام، يعملوا إشاطات منه فوق التياب من فرو السمندل، لما بيتوسخ بيغمسوه بالزيت وبيحطوه بالنار بينضف، ما بيحترق، لا يحترق. وهذا الطير هو نفسه يقعد في النار وينظف فروه ويذهب عنه الوسخ ولا يحترق، ونوع منه يبيض، يبيض في النار. سبحان الله، ما بتنشوي البيضة ولا بتنقلي وبيطلع منها الفرخ. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يفعل الله ما يشاء. وهذا طير الحجل، تعرفوه ما هيك؟ السمندل بعيد كثير، قال بأستراليا في منه، أما الحجل هون بلبنان في منه. هذا طير الحجل، أليس قيل إنه يطحن الحصى ويأكلها ويطحنها؟ الحصى البحص، هذا طير الحجل. طيب شو عنده جوا؟ كسارة حجارة؟ لا. شو عنده؟ لحم وعصب وريق. لا إله إلا الله، جوا بيطحن الحجارة. طيب هلا حكينا عن النعامة والسمندل والحجل، هلا حنحكي عنكم كيف عنا نحن، عن الإنسان، كيف معدتنا، كم حجمها، وهي من لحم وعصب ما هيك؟ مع هذا يدخل إليها ما لو دخل إلى خزانات الدبابات والمجنزرات والباخرات والطائرات لأفسدها. الشيء اللي بيفوت على معدتك ومعدتك بتهضمه لو فات على خزان المجنزرة والدبابة والملالة والباخرة والترين والقطار والطيارة بيخربها. شوفوا شو بيفوت على معدتنا عجايب غرايب، شوفوا شو بيفوت على معدتنا عجايب وغرايب. آمنت بالله، جعل الله لها خاصية وهي أنها تطبخ الطعام، والغذاء يحول من أقنية خاصة إلى الدم، والروث إلى مكان خاص. لا إله إلا الله. انظروا إلى الشاة النعجة، شوفوا كيف بينزل منها الحليب الأبيض الصافي السخن، لذة للشاربين، جاهز من بين فرث ودم ولحم وعروق وعصب، ولا يختلط بمجرى البول، لا يدخل إلى مجرى البول، هذا له مجرى وحده. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لو فكر الإنسان في أمر نفسه وفكر في هذا الكون وفي هذا العالم لازداد يقينا وازداد إيمانا وازداد تسليما، والتفكر في مخلوقات الله يساعد على ترقيق القلب، التفكر في مخلوقات الله يساعد على ترقيق القلب. قال المؤلف رحمه الله: ولا خلقته علة، وهي ما يوجد، وهي ما يوجد المعلول بوجوده ويعدم بعدمه، مثل حركة الإصبع الذي فيه الخاتم علة لحركة الخاتم، كما يقول بعض الملاحدة. انتبهوا الآن، يحذر من قول الملاحدة، هذا القول تكذيب للدين. قول الملاحدة ما هو؟ يقولون والعياذ بالله: وجود الله اقتضى وجود العالم. يعني على زعمهم ليس بخلق الله وجد العالم، إنما وجود الله بزعمهم علة لوجود الكون، وهذا كفر. يعني لا يقولون بالخلق والإيجاد، إنما بزعمهم الله علة وجود الكون، وهذا تكذيب للقرآن. الله تعالى ليس علة، بل هو خالق هذا العالم بما فيه، ووصف الله بالعلة استخفاف بالله واستهزاء به. العلة ما هي؟ إذن بين أن هذا الخاتم علة حركته تحرك الأصبع، فإذا انقضت الحركة انتهت هذه الحركة التي في الخاتم. فهم لا يقولون إن العالم وجد بخلق الله بقضاء الله وتقديره ومشيئته، بل يقولون هو علة وجود العالم. مثال آخر، ماذا يزعمون؟ يقولون: كما أن الشمس ليست خالقة لضوئها، بل وجود الشمس علة لوجود ضوئها، هكذا الله والعالم بزعمهم، وهذا كفر. لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: قل الله خالق كل شيء، قل الله خالق كل شيء. إذن هذا العالم خلق لله عز وجل، الله أوجده بقدرته. ثم هؤلاء الذين يقولون بالطبع والعلة، هؤلاء ملاحدة، وإن قال بقولهم بعض الزنادق الذين يدعون الإسلام، يتسترون بالإسلام، يتسمون بأسماء المسلمين، لكن هم وافقوا الملاحدة في كفرهم وإلحادهم وضلالهم. ومن هنا انتبهوا، إلى ما قاله ركن الإسلام. ركن الإسلام هذا واحد من علماء المذهب الحنفي، وهو الفقيه علي السغدي، كان من علماء القرن الثامن الهجري. ماذا يقول هذا الفقيه العالم الذي لقبه العلماء بركن الإسلام، يعني لقوة علمه؟ ماذا قال؟ من سمى الله علة أو سببا كفر. ألسنا تكلمنا في درس البارحة أن الله هو خالق الأسباب والمسببات، وتكلمنا ما معنى الطبيعة، والآن شرحنا معنى العلة، وهذه كلها صفات في المخلوق أو هي أشياء مخلوقة، فلا يوصف الله بها، لا يوصف الله بها. إذن علي السغدي يقول من سمى الله علة أو سببا كفر. اسمعوا وانتبهوا معي، بعض المعاصرين من الدكاترة ماذا قال في مؤلف له؟ قال ما هي العلة التي أوجدت هذا الكون من العدم فجعلته في أول مدارج الوجود؟ قال هي الله، سمى الله علة. وهذا وافق قول الفلاسفة والملاحدة. ثم ما معنى العلة في لغة العرب؟ الآن نتكلم عن تعريف العلة. العلة هي المرض، العلة في لغة العرب هي المرض، وقد تطلق على السبب، قد تطلق على السبب، يعني قلنا علة تحرك الخاتم تحرك الإصبع، أليس هكذا؟ فإذا كانت على معنى المرض أو على معنى السبب لا يجوز إطلاقه على الله، لأن هذا مخلوق وهذا مخلوق، والله خالق والخالق لا يشبه شيئا من مخلوقاته. ثم هؤلاء الملاحدة العلة عندهم ما شرحناه، لأنهم لا يقولون بالخلق والإيجاد والاختيار. فهنا انتبهوا معي، من سمى الله علة، لو قال أردت معنى السبب هذا لا ينجيه ولا يعفيه، لأنه شتم الله. هكذا قال العلماء. المفسر الرازي المشهور رحمه الله ماذا يقول؟ اسمعوا هذه العبارة واحفظوها. يقول وصف الله بصفات خلقه شتم له، هذا تنقيص لله تعالى، هذا انتقاص ليس مدحا، هذا ليس مدحا. بيجي واحد بيقول لك يا شيخ كيف عم بتقول شتم لله؟ بشو بتردوا عليه؟ مرق معنا من 3 أيام حديث قدسي، بارك الله بكم، أليس في صحيح البخاري قال ربنا في الحديث القدسي شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا. لاحظوا هذا شتم لله. لو قال القائل أردت معنى العطف والحنان والرحمة هذا لا يقبل له التأويل، لأنه شتم لله وتشبيه لله بخلقه. لأننا ماذا قلنا؟ إن مجاز التشبيه لا يجوز، يعني ما بيجوز أنك تشبه الله بخلقه ثم تقول أردت معنى مجازيا. بيجي واحد بيقول لك لكن كيف في بالقرآن آيات متشابهات وأحاديث متشابهة؟ تقول له القرآن الكريم نزل باللغة العربية الأصيلة الفصحى الأصلية، وهذه الألفاظ الواردة في الآيات المتشابهات في لغة العرب تحمل على معنى يليق بالله ولا تحمل على ظاهرها، ولا تحمل على ظاهرها. ولغة العرب تحمل هذا التفسير والمعنى، وتحمل عدة معاني للفظ واحد، وهذا نحن ملزمون بتصديقه لأنه القرآن أو لأنه الحديث. أما قولك أنت فما هو؟ قولك أنت ما هو؟ قولي أنا ما هو؟ إذن نحن ملزمون بتأويل الآيات المتشابهات والأحاديث المتشابهة. أما أنت وأنا لا يجوز لنا شرعا أن نبتكر من عند أنفسنا ألفاظا ما أنزل الله بها من سلطان ولم يرد إطلاقها في الشرع على الله. محفظنا القواعد اللي ذكرناها، منها ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه وما لا فلا. هذه القاعدة مطلوب تكونوا حافظين كلكم. هذا كلام أبو الحسن الأشعري وأبو بكر ابن فورك والحافظ البيهقي والباقلاني. ما بقى بيجي واحد بيقول لك أنا طلع ببالي يقول الله شمس، لا، هذا تشبيه، هذا تكذيب لقول الله ليس كمثله شيء، هذا تشبيه، فهذا غير مسموح لك ولا لي ولا لأي أحد آخر. ما بيقدر واحد يجي يقول الله قمر، الله عسل، الله أبضاي، لا لا لا لا لا لا لا لا لا، هذا لم يرد في الشرع. ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه وما لا فلا. شوفوا ما أحلى هالقاعدة هذه. لو واحد جاب لك 100 كتاب عم بيقول لك فيه الله علة العلل، الله العلة الكبرى، العلة الخفية، اليد الخفية، القدرة الخفية، القوة الخفية، الكنز الأكبر، كنز الفقراء، يا كنز الفقراء، كله بتقول له هذا إلحاد في أسمائه. بعضهم يقول المهندس الأعظم أو مهندس الكون، أو يقولون الريشة المبدعة، أو على زعمهم يقولون عن الله تعالى أيضا اللوحة الإلهية، أو بعضهم يقول المنبع والمصدر والأصل والسبب. هذا كله إلحاد، هذا كله لم يرد في شريعة الله. مرة، اسمعوا هذه الحادثة، مرة من المرات وصل إلينا كتاب وضع عليه اسم أحد مشايخ حلب، اسم الدعاء، هذا الكتاب منسوب للشيخ عبد الله سراج الدين الحلبي. نظرنا فيه فإذا فيه يقولون عن الله يا جاري اللصيق. اللصيق هذا الاتصال وهذا الانفصال، وهو صفة من؟ الأجسام. فنحن قلنا هذا الكلام قد يكون دس على الشيخ، رحنا أخذنا الكتاب ورحنا أحملنا معنا روضة الطالبين للحافظ النووي، لأنه في المجلد العاشر في باب الردة يقول من وصف الله بالاتصال أو الانفصال كان كافرا. وهكذا يقول جمال الدين المتولي الشافعي، وهو من أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي، يعني الطبقة التي تلي الإمام، يعني الطبقة التي تلي الإمام. واخذنا معنا شو؟ كتاب نشوار المحاضرة للقاضي التنوخي، هذا كان من قريب 1100 سنة أو من قريب 1000 سنة. ماذا يقول في هذا الكتاب؟ من قال عن الله يا جاري اللصيق فقد كفر. خدنا معنا هالكتب ورحنا عند مين؟ عند ابنه للمؤلف، لأن المؤلف توفي رحمه الله، نحن ما سمعنا منه ولا نحكم عليه بأنه قال. رحنا عند ابنه للمؤلف اسمه الشيخ محمد نجيب، فرجيناه الكتاب اللي اسمه الدعاء باسم بيو، وفرجيناه كلام العلماء. رحنا لعندهم عن مدرسة بالأول الشعبانية، قالوا هو في البيت، ذهبنا إلى البيت أريناه الكتاب. ماذا قال؟ طلع من أهل الفهم. ماذا قال هذا الشيخ نجيب؟ قال هذا لا يجوز، ونحن لا نرضى به ولا نقبل به ولا نقول به، وهذا كلام دس على أبي في الكتاب. قال وهذا الكلام دس على أبي. شوفوا يا إخواننا، هذا الكتاب يوزع في الأعراس ويوزع في التعازي ويوزع على الناس باسم الدعاء، والناس بتاخده بلهفة، يعني بيقرأ اللي ما عنده علم بيوصل لها العبارة، فإن اعتقدها أو صدقها أو قالها بلا حكاية يكون شبه الله بخلقه. كيف يقال عن الله يا جاري اللصيق؟ هذا تشبيه لله بخلقه. الاتصال والانفصال صفة الأجسام، صفة الأجسام. فإذن هذه العبارات وهذه الكلمات، العقل المدبر، مهندس الكون الأعظم، الريشة المبدعة، ها، أو اللوحة الإلهية، أو المصدر، أو المنبع، أو الواسطة، أو القوة القوة أو القدرة. الله ليس هو قدرة، هو ذات متصف بالقدرة، هو ذات أزلي أبدي متصف بالقوة، ذو القوة المتين، ذو القوة. هم نفوا الذات وجعلوه صفة، فلا يقال قوة عن الله، يقال ذات متصف بالقدرة. فهذه الأشياء التي حذرنا منها الآن لم ترد في الشرع، فصار عندكم أنتم قواعد شرعية. ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه، وما لا فلا. في قاعدتين بدنا نحفظها. قال الحافظ البيهقي رحمه الله: أسماء الله توقيفية، أسماء الله توقيفية. شو يعني أسماء الله توقيفية؟ أي ورد الشرع بها، جاء الشرع بها، فلا نطلق من عند أنفسنا أسماء لم يرد بها الشرع، لا، بتصير فوضى. والدين محفوظ من الفوضى، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. إذن الفوضى في أمور الدنيا قبيحة، كيف في أمور الدين أقبح. والدين محفوظ من الفوضى. إذن ركزوا معنا، اللي بيقول عن الله علة على معنى من المعاني الثلاثة أو عليها مجتمعة فهو كافر عند علماء الأمة. ليش؟ شتم لله. سؤال الرازي: ماذا قال الرازي؟ من وصف الله بصفة من صفات خلقه فقد شتمه، فقد شتمه. إذن ماذا قال علي السغدي؟ من سمى الله علة أو سببا كفر. مين غير السغدي قال هذا الكلام؟ فقيه حنفي أيضا، واسمه هذا من المتأخرين، يعني جاء بعد السغدي، هو الشيخ عبد الغني بن إسماعيل النابلسي رحمه الله. عنده كتاب اسمه أسرار الشريعة، فيه يقول: تسمية الله بالعلة هو من قول فلاسفة اليونان، فالذي يطلق على الله العلة هذا انتقص الله، هذا استخف بالله. فلا يقال عن الله العلة، ولا العلة الكبرى، ولا العلة الخفية. واسمعوا ماذا قال الإمام الفقيه الأستاذ أحد رؤوس ورؤساء الأشاعرة، وهو أبو منصور البغدادي، في كتابه تفسير الأسماء والصفات. ماذا يقول في هذا الكتاب؟ اسمعوا: لا يجوز تسمية الله بالفقيه ولا بالفاهم ولو أراد به العالم. قال: ولو أراد به العالم. ليش؟ قال: لأنه لم يرد في الشرع. شوفوا ما أحلى العلم، تجي بتقول عن رب العالمين فقيه، لا، تقول رب العالمين فاهم، لا. ليش؟ لأنه لم يرد في الشرع، ما في أي أو حديث فيها إطلاق هذا على الله. قال: ولو بمعنى العالم، هذا ما بيجوز لأنه لم يرد به الشرع. وشو قلنا من شوي؟ قال البيهقي: أسماء الله توقيفية. شو يعني؟ ورد الشرع بها، فلا نطلق من عند أنفسنا. مش كل واحد شو بيخطر عباله بيطلق على الله، لا، انتبهوا يا إخواننا. الخالق العظيم هو سمى نفسه الله، ليس آدم سماه بذلك ولا الملائكة سموه بذلك، لا، هو سمى نفسه الله، والرحمن والرحيم والملك والقدوس والسلام والمؤمن والمهيمن والعزيز والجبار والمتكبر والخالق البارئ. هذه الأسماء الله سمى نفسه بها، ليس الخلق سموه بهذه الأسماء، ليس آدم سماه بها وليس الملائكة، لا، الله سمى نفسه بهذه الأسماء. فنحن نقف عند حد الشرع، نقف عند حد الشرع. من القصة فوضى، اسمعوا وانتبهوا. وماذا قال أيضا؟ مين؟ أبو منصور البغدادي في كتابه تفسير الأسماء والصفات، قال: ولا يجوز تسميته بالمستطيع ولو كان بمعنى القادر. لأنه لم يرد ذلك. شفتوا؟ قال لو بمعنى القادر مستطيع ما ورد في القرآن ولا في السنة الثابتة. إذا ما بتجي بتقول قصدت كذا وأردت كذا ونويت كذا، لا خلص يا أخي، أسماء الله الحسنى كلها تدل على الكمال. شو ما معنى الحسنى التي تدل على الكمال؟ ما من اسم من أسماء الله إلا وهو يدل على الكمال. طيب ليش بعض الناس بيتركوها ويطلقون عليه ما هو تشبيه واستخفاف وانتقاص؟ لأن الله أعماهم، لأن الله أضلهم، لأن الشيطان أغواهم. فأنتم لا تقتدوا بهؤلاء، اقتدوا بالبيهقي وبالأشعري، اقتدوا بما قاله أبو منصور البغدادي: لا يجوز تسميته بالفاهم ولا بالفقيه ولو بمعنى العالم، ولا بالمستطيع ولو بمعنى القادر. هذا كلام العلماء. وهذا الفقيه الحافظ ابن حجر العسقلاني، هذا الحافظ ابن حجر العسقلاني أيضا في الفتح يقول: لا مطلق على الله إلا ما أطلق على نفسه في القرآن أو في السنة الثابتة أو الإجماع أو الإجماع. إذن المسألة منا فوضى يا أخواننا، فلا يقال عن الله علة. إذن قلنا علي السغدي، ومين؟ عبد الغني بن إسماعيل النابلسي. هللوا وصلوا على النبي.
3: أحباءنا، وهكذا نصل وإياكم إلى ختام هذه المحاضرة النافعة الجامعة لفضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله تعالى، وكانت تحت عنوان: لا نسمي الله إلا بما ورد شرعا. نفعنا الله بما علمنا وزادنا علماً.

0: تعلم أحكام قراءة القرآن.
1: اقرأ القرآن.
0: واحة علمية نافعة للتعرف على أحكام تجويد القرآن الكريم والاستعداد لتلقيها من أهل الثقة. تعلم أحكام قراءة القرآن دعوة لجميع أفراد الأسرة للإقبال على تعلم قراءة القرآن الكريم عبر معرفة ما ينبغي تعلمه قبل

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا النية الحسنة. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الطيب. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اللهم ارزقنا قراءة القرآن على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين. سنتكلم اليوم أو سنقرأ لكم اليوم إن شاء الله، نتابع في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال: فصل. حكم التعليم. تعليم المتعلمين فرض كفاية، فإن لم يكن من يصلح إلا واحد تعين. لماذا يتعين على هذا الواحد أن يعلم هؤلاء؟ لأنه ما في غيره، يبقى هذا العلم يسري ويبقى منتشرا ومتصلا ولا ينقطع. قال: وإن كان هناك جماعة يحصل التعليم ببعضهم، يعني فهذا هو الأمر، فإن امتنعوا كلهم أثموا، وإن قام به بعضهم سقط الحرج عن الباقين. فصل في حرص المعلم على تلاميذه. حيعلمنا شوي أخلاق معلم القرآن. قال: يستحب للمعلم أن يكون حريصا على تعليمهم. عنده تلاميذ، عنده طلاب عم يقرأوا عليه، مش أنه يعني مثل ما بيقولوا ما فرقاني معه. يكون حريصا على تعليمهم، على تحفيظهم، على تفهيمهم، على إيصال النفع إليهم، مؤثرا ذلك على مصالح نفسه الدنيوية التي ليست بضرورية. يعني يقدم تعليمهم وإفهامهم على الأشياء الشخصية تعيته التي هي ليست بضرورية، وأن يفرغ قلبه في حال جلوسه لإقرائهم. يفرغ قلبه من أي شيء؟ من الأسباب الشاغلة كلها. عميون يقول سيدنا النووي: وهي كثيرة معروفة. وهلأ بزماننا صارت أكثر وأكثر. يعني مثلا لا يجلس لإقراء التلاميذ هو عم يعمل محادثة على الواتساب أو نحو ذلك، وينشغل بالتليفون أو ينشغل بأمور أخرى، بل يفرغ قلبه لتعليمهم، يركز يعني باللي عم يعمله. وأن يكون حريصا على تفهيمهم، وأن يعطي كل إنسان منهم ما يليق به. يعني كل واحد على قد ما

إعادة المحفوظات حتى لا تتفلت محفوظاتهم منهم، لأن القرآن كما نعرف أيها الأحبة وكما تعلمنا سريع التفلت إذا شخص لم يراجعه. ويثني على من ظهرت نجابته، هون لمصلحة يثني عليه لأنه عم تظهر النجابة منه، عم يحفظ وعم يدرس، يثني عليه، ما في مانع أنه يقول له كلام منيح يمدحه. ما لم يخشى عليه فتنة بإعجاب أو غيره، إذا كنت لا تخشى عليه أن يعجب بنفسه، أن يفتتن، أن يصيبه الرياء، امدحه، هذا لمصلحة، لأنه هيك بتزيده في الخير. ومن قصر، واللي معمي الذي لا يدرس كما ينبغي كما هو مطلوب منه، قال عنفه تعنيفا لطيفا ما لم يخش عليه تنفيره. إذا ما خايف أنه ينفر ويبطل يجي على الدرس تعنفه، ولكن تعنيفا لطيفا حتى يعاود الدرس بجدية ويعاود الحفظ بجد واجتهاد. ولا يحسد أحدا منهم لبراعة تظهر منه. عندك تلميذ ما شاء الله يحفظ كثيرا ويفهم، ظهرت منه البراعة وظهرت منه النجابة، فما تجي أنت يا أستاذ يا معلم تحسد هذا التلميذ. ولا يستكثر فيه ما أنعم الله به عليه، وما تستطئل النعمة عليه وتحسده، لا، تحب له الخير. فإن الحسد للأجانب حرام شديد التحريم، يعني عم يقول الإمام النووي يعني الحسد من الكبائر إذا كان الأجنبي، فكيف للمتعلم الذي هو بمنزلة الولد؟ كيف بتلميذك اللي هو مثل ابنك أنت تعلمه تحسده؟ هذا لا ينبغي، هذا ليس شأن المؤمن الكامل الملتزم. قال هو بمنزلة ابنك، ويعود من فضيلته إلى معلمه في الآخرة الثواب الجزيل، يعني هو بسببه ما أنت عم تعلمه أنت تعلمه، فتكسب بذلك ثوابا عظيما في الآخرة. وفي الدنيا الثناء الجميل، وكمان في الدنيا سيثني عليك، واللي سمع أنك علمته بيثني عليك، هذا يسبب لك الخير في الدنيا والآخرة، والله الموفق. قال فصل في ترتيب التلاميذ، مين بتخلي يقرأ أول شيء إذا أجل عندك؟ قال ويقدم في تعليمهم إذا ازدحموا الأول فالأول، اللي إجا أول شيء هو الذي يقرأ أولا، إلا لمصلحة، إلا إذا أنت رأيت مصلحة أن تقدم غير الأول، مثلا واحد كبير في السن له فضل مريض لا يستطيع الانتظار فتقدمه لمصلحة أو لغير ذلك من المصالح، وإلا فالأصل أن تقدم الأول، يعني الذي أتى أولا فالأول. فإن رضي الأول بتقديم غيره قدمه، ما في مصلحة يعني ما في ضرورة ما في حاجة، ولكن اللي إجا أول شيء قال لك معلش خلي فلان يقرأ قبل مني يدرس قبلي، لا إشكال هنا. قال وينبغي أن يظهر لهم البشرة وطلاقة الوجه، مش أنه بده يعمل مثلا وهرة وشخصية عليهم فطول الوقت عابس يعبس في وجوههم، لا، يلاقيهم بالبشر بطلاقة الوجه. ويتفقد أحوالهم، يعني يسأل عن حاله أول ما يجي، يلا بلش قرأ، مرحبا أهلا بك كيف حالك كيف الأهل، صار معه مشكلة بيسأل عنه بيطمن عليه يذهب فيزوره إلى غير ذلك. قال ويسأل عمن غاب منهم. فصل لا يمتنع المعلم من تعليم أحد. قال العلماء رضي الله عنهم ولا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية. طيب إذا شخص قال لك كيف يعرف أنه غير صحيح النية؟ النية أمر قلبي، كيف يعرف أن هذا التلميذ أن هذا الرجل أن هذه المرأة التي أتت إليك لتتعلم القرآن نيتها غير صحيحة؟ قال لك في أمارات، في علامات بتظهر، قد يكون ظهرت أمارات تدل مثلا على أن نيته غير صحيحة، يزاحم مثلا إخوانه بالإيذاء، مثل ما نحن بنقول بالعامية بده يسكر عليهم ما بده حدا يتعلم إلا هو أو هي مثلا، فهون في أمارات يعني تبين أنه غير صحيح النية. هل تعلمه أو لا؟ قال العلماء لا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية، يعلمه إن شاء الله العلم بهذبه، العلم يقومه يجعله صحيح النية، وأنت كمان ترشده بالنصائح. قال فقد قال سفيان

وغيره، هذا من أكابر السلف. طلبهم للعلم نية، من جايين قال طلب للعلم نية، وقالوا يعني السلف أو العلماء طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. يعني بالأول كان في شيء بنيتهم، بعدين استقاموا حين طلبوا العلم. وأحيانا المدرس، أحيانا الخطيب قد يعرض له شيء في قلبه من الشيطان، نزغة أو نحو ذلك، فقد تتغير نيته للحظات، ثم فورا يتذكر النية الصالحة ويتذكر الآخرة والعمل الصالح، أنه مطلوب نصحح النية فيصحح نيته لله تعالى. الشيطان ما بيتركه للإنسان. قالوا طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، معناه كانت عاقبته أن صار لله تعالى. بعض العلماء قال الفيك تحضر بقراءة القرآن 50 نية، وكل ما أحضرت نيات صالحة كل ما لك ثواب أكثر عند الله. مثلا تنوي اقتداء بالرسول، تنوي مذاكرة القرآن، تلاوة القرآن، مراجعة محفوظاتك، إحياء فرض الكفاية، وغير ذلك من النيات. وبكفي أكيد أنك تقول أقرأ القرآن لله تعالى أو تقربا إلى الله. فصل في حال المعلم ومن آدابه، يعني آداب المتعلم المعلم. قال المتأكدة وما يعتنى به أن يصون يديه في حال الإقراء عن العبث، لا يعبث بيديه، ما هو معلم القرآن، ينبغي أن يكون جالسا بوقار وسكينة ينصت إلى من يقرأ عليه. وعينيه، يعني ويصون عينيه عن تفريق نظرهما من غير حاجة، مش أنه عم يطلع شمال ويمين وهون واللي فايت واللي ظاهر، لا خلاص يركز في الدرس. ويقعد على طهارة، تريد أن تقرأ الناس عليك أن تكون متوضئا، هذا الأحسن وهذا الأفضل، مستقبل القبلة، كمان تستقبل القبلة، ويجلس بوقار وتكون ثيابه بيضا نظيفة، يلبس ثياب بيضاء نظيفة ويجلس لإقراء الناس إذا كان أهل أكيد وتعلم وضبط. وإذا وصل إلى موضع جلوسه صلى ركعتين قبل الجلوس. طيب إذا كان بالمسجد أو بغير المسجد يصلي ركعتين. يقول الإمام النووي سواء كان الموضع مسجدا أو غيره، أول ما يوصل على محل الإقراء إلى مكان الدرس بيصلي ركعتين، ما هو متوضئ. فإن كان مسجدا كان آكد فيه، يعني أنك تصلي ركعتين آكد، لأنه هيدي تحية المسجد، حتى ما تقعد بدون صلاة فتقع في الكراهة. قال فإنه يكره الجلوس فيه، يعني في المسجد، قبل أن يصلي ركعتين. كيف بيقعد؟ قال ويجلس متربعا إن شاء، قد تكون أنت ما بتقدر تتربع، أو غير متربع، يعني الأمر فيه سعة. روى أبو بكر بن أبي داود السجستاني رضي الله عنه بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يقرئ الناس في المسجد جاثيا على ركبتيه، يعني يجلس جلسة المتأهب، كيف اللي بيقعد عند واحد من العلماء بيبقى قاعد جلسة المتأدب، هيك كان سيدنا عبد الله بن مسعود يجلس في المسجد حين يقرئ الناس القرآن. بعض العلماء بيقولوا عنه بلغ 90 من العمر، وكان إذا جلس للتعليم والإفتاء جلس جاثيا على ركبتيه، هذا من التواضع ومن احترام العلم. هلأ بعضهم بيذكر كمان أنه قال أنه إذا بدك تعلم بيجوا التلاميذ لعندك، مش أنت بتروح لعندهم. بعضهم هكذا يذكر أنه حتى ما تزل العلم، مش أنه كل ما واحد بده يتعلم وتروح لعنده وتفتش عبيته، العلم يؤتى، هن اللي بده يجوا بيجوا عند الشيخ، بيجوا عند المدرس، مش هو بيروح لعندهم. بعضهم يذكر هذا. فصل في توسيع المجلس، وينبغي أن يكون مجلسه واسعا ليتمكن جلساؤه فيه. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير المجالس أوسعها، رواه أبو داود في سننه في أوائل كتاب الآداب بإسناد صحيح من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نكتفي بهذا القدر من كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله تعالى. إن شاء الله سنقرأ اليوم سورة الجمعة أو ما يتيسر لنا من سورة الجمعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يسبح لله بين الشدة تاعت الباء شدة تاعت اللام يسبح لله نمد في لفظ الجلالة المد الطبيعي ما في السماوات ثلاثة مدود طبيعية وما أيضا مد طبيعي وما في الأرض لا نفخم الهمزة نفخم الراء الساكنة التي قبلها مفتوح وما في الأرض الضاد حرف فيه استعلاء الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي مد طبيعي في الذي ياء ساكنة قبلها مكسور بعث في الأميين نبين شدة الياء وقبلها الغنة في الميم المشددة في الأميين الغنة هنا بمقدار حركتين. رسولا منهم إدغام التنوين اللي هو نون ساكنة في الميم ثم إظهار النون عند الهاء منهم ما في غنة زائدة هذا حكم الإظهار لأن الهاء من حروف الحلق كما تعلمنا. رسولا فخمنا الراء لأنها مفتوحة. رسولا منهم يتلو الهمس في التاء الساكنة يتلو مش سين مش يتسلو هواء يخرج من الفم يتلو عليهم جبنا المد الطبيعي في يتلو واو ساكنة قبلها مضموم فإذا بدك تمد لابد أن تمد حركتين يتلو عليهم من الخطأ أن تقول يتلو عليهم بل حرام لأن قصر المد الطبيعي يعني عدم الإتيان بالمد الطبيعي قال العلماء حرام لا يجوز. طيب إذا تركت الإخفاء منه حرام إذا تركت الإقلاب ليس حراما ولكن ليس الأكمل يقل ثواب قراءتك. أما طبيعي انتبه عليه المد الطبيعي يتلو عليهم آياته مد بدل بعدين مد طبيعي آياته. طيب إذا بدنا نوصل إذا وصلنا هل نمد هذه الهاء انظر هل بعدها متحرك وقبلها متحرك إذا كان الأمر كذلك فمدها حركتين يتلو عليهم آياته ويزكيهم فإذا قبلها متحرك وبعدها متحرك فهذا مد الصلة الصغرى ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا إخفاء النون عند الكاف نون ساكنة وإن كانوا نو ما الطبيعي وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ضاد حرف من حروف الاستعلاء والإطباق يعني ينطبق اللسان طائفة من اللسان على الحنك الأعلى عند النطق به قلنا جزئان من اللسان يستعمل في الضاد حافة اللسان والضاد من حافته يعني من حافة اللسان إذ وليا لضراسة من أيسرها من ناحية الشمال أو يمناها لبدك حافة اللسان بتضرب تلتصق تقرع الصفحة الداخلية للأسنان العليا مما يلي اللسان مقدم اللسان يلمس ملامسة خفيفة أصول الثنايا العليا جذور الأسنان ما بيكون الضغط من قدام بيكون الضغط عن الجنب. ضاد ما هي الآية لفي ضلال ضلال لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم
ميم مشددة في غنة يلحقوا بد طبيعي يلحقوا بهم تعطي الحرف حقه ومستحقه وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله انتبهنا ما جبنا قلقلة في الضاد ما قلنا ذلك فضل الله ما في قلقلة بالضاد منها من حروف قطب جد ذلك فضل فضل بتجيب الضاد بتسكنها تنتقل إلى اللام فورا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من يشاء إدغام بغنة المد في يشاء تعلمناه حفظناه مد متصل اجتمع المد والهمزة في نفس الكلمة فهو مد متصل أربع حركات أو خمسة والله ذو الفضل العظيم هي ضاد كمان ذو الفضل ما تفخم الفاء ما تقول ذو الفضل ذو الفضل العظيم كمان العين لمجاورتها الظاء المستعلية لا تفخم جاورت الظاء ولا ما جاورت الظاء عين ع العظيم القدر اللي بيظهر من اللسان بالثاء الثاء أكتر من الظاء ما تطلع لسانك بالظاء الظاء بلامس أطراف الثنايا العليا بس مقدم اللسان يستعلي بيرتفع لأنه الظاء من حروف الاستعلاء العظيم وتقول مثلا ظلموا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله الذال من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا الذال حرف لثوي أو لثوي لأنه يخرج قريب من اللثة اللي هو اللثة اللحم النابت حول الأسنان اللي بيقول كذبوا هذا يلحن اللحن المحرم في القرآن يبدل حرفا بآخر الذين كذبوا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل بين الضمة في القاف مش قل بعدين اللام مرققة قل

0: فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. ليش مدينا الهاء هنا أربع حركات؟ لأن بعدها همزة قبل متحرك وبعدها متحرك، ماشي اتفقنا، بس ليش أربعة؟ لأنه إشت الهمزة بعدها، فهو مد صلة كبرى. ولا يتمنونه أبدا بما، إقلاب التنوين عند الباء، أبدا بما، بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. كمان إقلاب، إقلاب التنوين ميما عند الباء. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. تفسير سورة الجمعة. سورة الجمعة مدنية، كم آية؟ شوفوا بالمصحف ببين معكم كم آية. عن ابن عباس وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة وبسورة المنافقون، أو فيك تقول المنافقين. رواه الإمام مسلم. ابتدأت بتسبيح الله، بتمجيد الله، بتعظيم الله، وفيها كمان الكلام عن أهل الكتاب الذين ما عملوا بكتابهم ولا صدقوا بتوراتهم الصحيحة الأصلية، وفيها مواضيع أخرى سنأتي إليها إن شاء الله تعالى، وفيها إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. يخبر الله تعالى أنه يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، أي من جميع المخلوقات، ناطقها وجمادها، كل على حسب حاله. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. شو يعني القدوس؟ يعني منزه، الله منزه عما لا يليق به، كالشريك والولد والزوجة والمكان والزمان والحجم واللون والاتصال والانفصال، كل هذا نقص في حق الله، كل هذا يستحيل على الله، كل هذا الله منزه عنه. الله قدوس يعني منزه، منزه عن النقائص. العزيز الحكيم، العزيز القوي الذي لا يغلب، المحكم لخلق الأشياء كما شاء، لأنه سبحانه وتعالى عالم بعواقب الأمور. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ليش نصبوا إلى الأمي؟ لأنهم بقوا على حالة ولادة أمهاتهم لهم، ما تعلموا الخط، ما بيعرفوا الكتابة، كانوا يعني أكثر العرب، إلا النادر، بخلاف بني إسرائيل فإنهم كانوا يكتبون، كانت الكتابة فاشية فيهم، أهل الكتاب كانوا يكتبون، العرب أغلب كانوا أميين. هو الذي، الله الذي بعث، أرسل محمدا عليه الصلاة والسلام، بعث في الأميين رسولا منهم. هو الله عز وجل أرسل في العرب الأميين، لأن أكثرهم كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون، بعضهم قال سموا أميين تغليبا. بعث رجلا أميا في قوم أميين، وقيل منهم مثل الآية من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هون منهم، بهذيك الآية عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف الرحيم، عزيز عليه ما عنتم، يعني شديد عليه مشقتكم ولقاؤكم المكروه. من أنفسكم، قال يعني يعلمون نسبه، يعلمون أحواله، وكونه بهذه الصفة أي أميا، هذا دليل أنه صادق، أبعد من توهم الاستعانة بالكتابة على ما أتى به من الوحي والحكمة، وهو ما بيقرأ ولا بيكتب، ثم جاء بهذا الكتاب الفصيح البليغ المعجز، هذا دليل أنه صادق. وتخصيص الأميين بالذكر لا ينفي من عداهم، مش معناته أنه هو بس بعث للأميين، بعث للعرب، رسالته عامة، ولكن المنة عليهم أبلغ وآكد، كما قال ربنا: وإنه لذكر لك ولقومك، وهو ذكر لغيرهم أيضا يتذكرون به، بس هون ذكر ولقومك، وهون بعث في الأميين، مش معناته من بعث لغيرهم. وأنذر عشيرتك الأقربين، فهذا وأمثاله لا ينافي قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله: ولأنذركم به ومن بلغ، مش بس أنتو، وقوله تعالى إخبارا عن القرآن: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. يا سلام على بلاغة القرآن وفصاحة القرآن. وقال تعالى: ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا كافة للناس، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم بعثته عليه الصلاة والسلام إلى جميع الخلق أحمرهم وأسودهم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، يعني يتلو عليهم القرآن، ويزكيهم، يعني يطهرهم من الشرك، يطهرهم من خبائث الجاهلية، ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم القرآن والسنة، الأحاديث النبوية لبعض الناس الآن ينكرونها زورا وظلما وعدوانا، وهي تبين القرآن. وإن كانوا من قبل، وإنهم كانوا من قبل إرسال محمد عليه الصلاة والسلام، ما هو حالهم؟ لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، أي لم يلحقوا بهم بعد وسيلحقون بهم، وهم الذين جاءوا بعد الصحابة، أو وهم الذين يأتون من بعدهم إلى يوم القيامة. يعني هيدا مجرور، فإذا هو مجرور معطوف، عم نحكي عنه آخرين منهم، مجرور معطوف على الأميين. كيف بيكون المعنى؟ هو الذي بعث في الأميين وبعث في آخرين منهم. قال: ويجوز أن يكون منصوبا بالعطف على المنصوب في ويعلمهم، على الضمير المنصوب في ويعلمهم، أي ويعلمهم ويعلم آخرين، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلم آخرين لما يلحقوا بهم، يعني سيأتون من بعدهم. وهو العزيز الحكيم، في تمكينه رجلا أميا من ذلك الأمر العظيم، وتأييده له، واختياره إياه من بين كافة البشر. وهذه الآية هي مصداق إجابة الله تعالى لخليله إبراهيم عليه السلام حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. كلمة ويزكيهم في آية البقرة مؤخرة، هون بسورة الجمعة مقدمة. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فبعثه الله تعالى، يعني بعث الله محمدا ولله الحمد والمنة، على حين فترة من الرسل، كان انقطع الإسلام بين سيدنا عيسى وسيدنا محمد 600 سنة، على حين فترة من الرسل وطموس من السبل، وقد اشتدت الحاجة إليه، وقد مقت الله أهل الأرض عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، أي نزرا يسيرا ممن تمسك بما بعث الله به عيسى عليه السلام من الإسلام أكيد. ولهذا قال ربنا: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وذلك أن العرب كانوا قديما متمسكين بدين إبراهيم الخليل عليه السلام، ثم بدلوه وغيروه وقلبوه وخالفوه، واستبدلوا بالتوحيد شركا، وباليقين شكا، وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله تعالى وما أنزل الله بها من سلطان. كذلك أهل الكتاب بدلوا كتبهم وحرفوها وغيروها وأولوها التأويلات الباطلة. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بشرع عظيم شامل كامل لجميع الخلق فيه هدايتهم. ومما يؤيد تفسير وآخرين منهم بالعجم ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قال: قلت: من هم يا رسول الله؟ سألوا للرسول: من هول؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثا وفينا سلمان الفارسي. كان سيدنا سلمان يجلس في هذا المجلس، وهذا سلمان فارسي يعني منه من العرب. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان وقال: لو كان الإيمان عند الثريا، ثريا مجموعة نجوم في السماء، لناله رجال أو رجل من هؤلاء. فعلى هذا القول، إذا واحد قال لك طيب كيف منهم وهذا سلمان الفارسي وعم تفسر الآية بالأعاجم والله تعالى قال منهم، فعلى هذا القول إنما قال منهم لأنهم إذا أسلموا صاروا منهم، إذ المسلمون يد واحدة وملة واحدة، ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، كل المسلمين إخوة. ففي هذا الحديث دليل على أن السورة مدنية، وعلى عموم بعثته عليه الصلاة والسلام إلى جميع الناس، لأنه فسر قوله تعالى وآخرين منهم بفارس، ولهذا كتب كتبه إلى فارس والروم وإلى غيرهم من الأمم يدعوهم إلى الله تعالى وإلى اتباع ما جاء به عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال مجاهد وغيره: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، قال هم الأعاجم يعني اللي مش عرب. وكل من صدق النبي عليه الصلاة والسلام من غير العرب، ذلك أي الفضل الذي أعطاه الله لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يفرج كرباتنا وكربات المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن ينفعنا ببركات القرآن الكريم وببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحسن لنا الختام، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.
1: تعلم أحكام قراءة القرآن.
2: اقرأ القرآن.
1: واحة علمية نافعة للتعرف على أحكام تجويد القرآن الكريم والاستعداد لتلقيها من أهل الثقة. تعلم أحكام قراءة القرآن دعوة لجميع أفراد الأسرة للإقبال على تعلم قراءة القرآن الكريم عبر معرفة ما ينبغي تعلمه

الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.

قمر الهداية وكوكب العناية الربان.

فحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا وقد اشتد بي الطلق فبينما أنا كذلك فإذا أنا بطائر عظيم أبيض

0: حسن الختام بسر سورة الفاتحة.
1: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، فإن أعظم ما يتقرب به إلى الله أداء ما افترض الله على عباده. فالله تعالى افترض على عباده، على كل بالغ عاقل ذكر أو أنثى، افترض عليهم أن يؤدوا الواجبات ويجتنبوا المحرمات. فأداء الواجبات واجتناب المحرمات يقرب إلى الله أكثر من النوافل. فالواجبات أقسام، منها واجبات علمية وواجبات عملية. والواجبات العلمية نوعان: نوع اعتقادي يعتقد اعتقادا، ونوع يعرف معرفة. الواجبات الاعتقادية أهمها وأعلاها وأفضلها معرفة الله ورسوله، هذا أعظم الأمور التي فرض الله علينا اعتقادها، هذا أعظم الفرائض الاعتقادية. تنزيه الله معناه أنه يجب اعتقاد وجود الله على ما يليق به، لأن وجود الله تعالى أزلي أبدي، فمن لم يعتقده فهو غير عارف بالله، غير مؤمن بالله. فالله تبارك وتعالى موجود بلا ابتداء، وألوهيته وقدرته وإرادته وعلمه وسمعه وبصره أي رؤيته وحياته كل أزلي أبدي، أي أن الله تعالى لم يطرأ ويحدث في ذاته شيء لم يكن في الأزل. علمه لا ابتداء له، وقدرته لا ابتداء لوجودها، وكذلك حياته لا ابتداء لها، كذلك مشيئته إرادته ليس لها ابتداء، ليس كغيره. غير الله تعالى وجد بعد أن لم يكن موجودا، هذه الأرض التي نحن عليها، وهذه السماء التي تظلنا، إلى الكرسي، إلى العرش، كل حادث، لم يكن ثم كان. كل ما سوى الله، هذه الأرض التي تحملنا، وهذه السماء التي تظلنا، وهذه الشمس، وهذا القمر، وكذلك ما فوق هذه السماء من السماوات الست، وما فوقها كالكرسي والجنة والعرش، كل هذا لم يكن موجودا في الأزل، ثم كان موجودا بإيجاد الله تعالى. بخلق الله تعالى وجدت هذه الأشياء كلها. فكل ما سوى الله موجود بعد عدم، أما الله تعالى فموجود بلا ابتداء، وعلمه موجود بلا ابتداء، قدرته مشيئته موجود بلا ابتداء. الحاصل أن الله تعالى لا يطرأ عليه صفة لم تكن له في الأزل، لا تطرأ عليه صفة أي علم ولا قدرة ولا إرادة ولا سمع ولا بصر لم يكن له في الأزل. الله تعالى لم يتغير عما كان عليه قبل خلق الخلق، بعد أن خلق الخلق لم يتغير، بل هو سبحانه وتعالى كما كان قبل أن يخلق الخلق، علمه لم يتجدد له، ليس حادثا بعد أن خلق الخلق، وقدرته ومشيئته وجميع صفاته كانت في الأزل قبل خلق العالم، وهي لا تزال. لا يقال منذ كم لله في الألوهية، كم له في الألوهية من الزمن، الله تعالى موجود قبل الزمان وقبل المكان. الزمان حادث والمكان حادث، هو موجود قبل ذلك، وعلمه وقدرته وإرادته. من لا يعلم هذا يقع في الكفر. كان في بيروت إنسان يبيع في مكتبة، باع ورقات مكتوب فيها مناجاة موسى، فيها كفر ظاهر والعياذ بالله، فيها أن موسى عليه السلام قال: يا رب كم لك في الألوهية؟ وكانت هذه الورقات تباع ويشتريها بعض الناس الجاهلين الذين لا يعرفون العقيدة ولا يميزون بين الكفر والإيمان، فاحذروا. أما من عرف العقيدة الحقة الصحيحة فإنه ينبذها لأول ما يرى هذا الكلام يعتبره كفرا ويتلف هذا الكتاب، لأنه واجب إتلافه لا يجوز تركه. مذكور في هذه الوريقات أن موسى عليه السلام الذي كان في الفضل عند الله ثالث الأنبياء، هو أفضل الأنبياء محمد، ثم يتلوه إبراهيم، ثم موسى. هذا موسى افتري عليه، قيل عنه كلمة افتراء، قيل إنه قال يا رب كم لك في الألوهية، فقال الله تأدب يا موسى لولا أن اسمك مكتوب في ديوان الأنبياء لأحرقتك. هذا كذب كفر والعياذ بالله. وما الذي يقصده هؤلاء المفترون على الله وعلى الأنبياء من الكفريات؟ الذي لا يتعلم العقيدة، الذي لا يتعلم ما يجوز على الله وما لا يجوز على الله، يصدق مثل هذا فيخرج من دين الله والعياذ بالله تعالى. وهو لا يشعر، فلو كان الرجل يصلي ويصوم ويحج ويعرف الله ورسوله ثم وقع في يده هذه الوريقات فرأى فيها هذا الكلام الكفرية، أن موسى قال يا رب كم لك في الألوهية، فصدق ذهب كل ما كان يعمله من صلاة وصيام وحج وصدقات وإحسان للناس والفقراء والأيتام والملهوفين والمنكوبين، كل ذلك ذهب لا ينفعه، لأنه لما صدق بهذا الكذب خرج من دين الإسلام. مهما كان قبل ذلك مجتهدا بالعبادة، كان حج 10 حجات أو أكثر أو أقل، يذهب كل حسناته، لأن الله تبارك وتعالى أزلي، وصفاته وجوده وألوهيته وعلمه وقدرته ومشيئته وحياته وسمعه وبصره أزلي، أي ليس شيئا يحدث عليه يطرأ عليه. نحن وجودنا حادث، لم نكن ثم كنا، وكذلك علمنا حادث، نخرج من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا ولا نميز بين ما ينفعنا وما يضرنا، والمولود الذي هو قريب العهد بالولادة لا يعرف الذهب من الجمر، لا يميز. نحن علمنا حادث وكذلك قدرتنا حادثة. أول ما نخرج من بطون أمهاتنا لا نستطيع أن نخطو خطوة واحدة، علمنا حادث وكل ما فينا حتى إرادتنا حادثة. الله تعالى ليس هكذا، الله موجود بلا ابتداء، وعلمه موجود ثابت له بلا ابتداء، وكذلك ألوهيته ليست ألوهيته منذ خلق الخلق، منذ خلق العالم، بل ألوهيته أزلية. فالحاصل أنه لا يجوز أن يعتقد في الله أنه اكتسب شيئا من الصفات بعد أن لم يكن متصفا بها، كل صفاته أزلية أبدية، لم يستفد بخلق العالم شيئا، لم يستفد بخلق العالم علما، لم يستفد بخلق العالم قدرة، لم يستفد بخلق العالم مشيئة، لم يستفد بخلق العالم حكمة، لم يستفد بخلق العالم كمالا. الله تعالى كامل بكماله الأزلي الأبدي، لا يزيد ولا ينقص سبحانه وتعالى. فإن قيل فلما إذن خلق الخلق، يقال خلق الخلق إظهارا لقدرته، فيشكره من شاء الله تعالى له السعادة، فيسعد بالنعيم الأبدي في الآخرة، دار النعيم التي هي لا زوال لها ولا فناء لها. ويشقى من شقي، السعيد يسعد بطاعة الله، يطيع ربه، يؤمن به وبرسوله، ويطيع ربه فيما فرض، يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات، هذه السعادة الكاملة. أما السعادة الناقصة فهي أن يموت الإنسان مسلما وعليه ذنوب ولم يتب منها، يموت مؤمنا لكنه غافل لا يؤدي الفرائض كلها أو بعضها، ولا يجتنب المحرمات كلها أو بعضها، هذا بما أنه يموت على الإيمان سعيد سعادة ناقصة، ليست سعادته كاملة، إنما السعيد الكامل هو الذي يؤدي فرائض الله الاعتقادية والعلمية والعملية، ويجتنب محارم الله أي ما حرم الله. هذا هو السعيد الكامل. الله تعالى خلق هذا العالم لا ليستفيد منه، بل ليظهر قدرته للعباد، فينتفع من شاء الله له بأن يكون مؤمنا بالله ورسوله، مؤديا لما افترض الله عليه، مجتنبا لما حرم. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، وتوفنا على كامل الإيمان، وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 45 من سورة الزخرف إلى الآية 15 من سورة الجاثية بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وبعد، فقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فلينتهي وليقل: آمنت بالله ورسله. هذا الحديث فيه دواء لما يخالج كثيرا من النفوس، ويتحدث به كثير من الناس فيما بينهم، وقد حصل ما تحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، حتى في عصرنا هذا يحصل من بعض الناس أن يقول أحدهم: من خلق الله؟ وهذا السؤال سؤال المحال، وذلك أن الذي تقتضيه البراهين العقلية والنصوص القرآنية أن صانع العالم أي خالقه يجب أن يكون أزليا أي لا ابتداء لوجوده، فيستحيل على من لا ابتداء لوجوده أن يكون له خالق، لأن الذي يخلق يلزمه الحدوث أي أن يكون لوجوده ابتداء. فبين الخالقية والمخلوقية اختلاف ظاهر، الخالق من شأنه أن يكون أزليا أي لا ابتداء لوجوده حتى يصح خلقه أي إحداثه من العدم لغيره، والذي يخلق من شأنه الحدوث، هذا أمر بديهي. فمع هذه البداهة يستحيل الجمع بين الخالقية والمخلوقية، فإن كان هذا خطورا يخطر في البال فعلاجه كما أشار إليه هذا الحديث أن ينحو عن هذا بغيره. الشخص يشغل فكره بغيره ويدفعه بما هو المعتقد الصحيح أن الخالق لا ابتداء لوجوده فلا يكون له خالق، إنما الذي سبقه العدم ثم دخل في الوجود هو الذي يحتاج إلى خالق أحدثه أي أدخله في الوجود بعد أن كان معدوما. وأما إن كان سؤالا من واحد من الملحدين يقصد تشكيكا، أو هو يكون التبس عليه الأمر لم يصل فهمه إلى هذه القاعدة الخالق ليس له خالق، هذا إن كان ملحدا يحج بالبرهان العقلي، أي أنه من ثبت له الخالقية يستحيل عليه أن يحتاج إلى خالق، لأن شرط الخالقية الأزلية والمخلوقية يلزمها الحدوث. يقال له: أنت تصحح المحال العقلي وهو الجمع بين المتنافيين، فإن كنت تعتقد أن خالق العالم لا بد أن يكون أزليا فلا معنى لقولك: فمن خلق الله؟ وإن كنت لا تعتقد ذلك فالكلام معك في إثبات حدوث العالم وأنه لا بد له من محدث خالق أحدثه وخلقه. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم المذكور هو في المسلم الذي يؤمن بالله أنه قديم أزلي، ويؤمن برسوله، لكنه يخطر بلا إرادة منه في باله هذا الشيء، وهو أن الله خلق السماوات والأرض أي أوجدهما بعد أن كانتا معدومتين، فمن جعل الله موجودا؟ هذا يخطر للمؤمن خطورا لا يعتقده، بل يخطر بقلبه بباله بلا إرادة فهو معذور. المؤمن الذي يؤمن بأن الله موجود أزلي قديم لا ابتداء لوجوده، إذا خطر له هذا الخاطر بدون إرادته فالذي عليه أن لا يتبعه، وينفعه في إبعاد هذا الخاطر أن يقول هذا لفظا ونطقا: آمنت بالله ورسله، أو يقول: آمنت بالله وبرسله، فإن هذا ينفعه في قطع هذا الخاطر. الحديث وارد في هذا، أي بحق المسلم الذي يؤمن ويعتقد جزما بلا تردد أن الله أزلي، أي لا ابتداء لوجوده، ومع ذلك يرد على باله، يخطر له خطورا: من خلق الله؟ الله خلق الأرض والسماوات، الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ هذا يخطر له خطورا بلا إرادة، ومع ذلك مطلوب من المؤمن أن ينتهي عن ذلك، أي لا يتبع هذا الخاطر بل يعرض عنه. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد أحدكم ذلك فلينتهي وليقل: آمنت بالله وبرسله. معنى قوله عليه الصلاة والسلام فلينتهي، أي ليعرض عن هذا ولا يتبعه، لأن الخاطر إذا تبعه الشخص يكون اعتقادا أو شكا، إذا وصل إلى حد الاعتقاد أو الشك ضر صاحبه، أما ما لم يصل إلى حد الاعتقاد أو الشك فلا يضر صاحبه. وهكذا كل أمر ينافي الإيمان لو اعتقده الشخص أو نطق به، إذا خطر للمؤمن أي ورد على باله بدون إرادة منه لا يضره، لكن عليه أن ينتهي، أي لا يتبع ذلك حتى يصل إلى حد الشك أو الاعتقاد، أي اعتقاد هذا الخاطر فيضل ويهلك. هذا من رحمة الله بعباده أنه لا يكتب عليهم هذا الخاطر مهما كان قبيحا، مهما كان معناه بعيدا من الإيمان، فإن الله تعالى أعفى المؤمن عن أن يؤاخذ به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خلق السماوات والأرض، فمن خلق الله؟ وفي لفظ لهذا الحديث: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فلينتهي وليقل: آمنت بالله ورسله. وفي لفظ: آمنت بالله وبرسله. الحديث فيه بيان أمرين: أحدهما أن من خطر له ذلك خطورا مطلوب منه أن ينتهي، أي لا يتبع ذلك الخاطر ويبقى على ما كان يعتقده جزما بلا تردد أن الله خالق لا خالق له، لأن الخالق من شأنه أنه موجود بلا ابتداء، فيستحيل أن يحتاج إلى خالق، أي مطلوب من المؤمن المعتقد أن يبقى على اعتقاده هذا وأن يعرض عن هذا الخاطر، أي لا يتبعه، لأنه إن تبعه قد يصل إلى حد الشك أي التردد أو الجزم بهذا الكفر الذي هو خلاف معتقد المؤمن، وأن يستعين بالله تبارك وتعالى في دفع هذا الخاطر بقول: آمنت بالله وبرسله. هذا ما دل عليه الحديث بطريق النص. وأما الأمر الثاني فهو أن من سمع هذا من غيره يتلفظ به كما يحصل في زماننا هذا وقبل هذا: الله خلق هذا العالم، فمن خلق الله؟ فالمؤمن الذي يسمع هذا عليه أن ينتهي عن شغل باله بهذا الكلام الفاسد، وأن يستعين بالله تعالى للنجاة من شر هذا الكلام بأن يقول: آمنت بالله وبرسله. وأما قائل هذا الكلام لفظا ونطقا فلا يخلو من أحد أمرين، فهو إما أن يكون زنديقا لا يدين بدين من الأديان، معنى ذلك أن من يقول هذا لأنه لا يعتقد في قلبه بوجود الله الذي هو خالق أزلي أبدي لا ابتداء لوجوده، وهذا هو الذي يسمى زنديقا، وإما أن يكون ممن يزعم أنه مسلم ومع ذلك لم يعرف ما هو من أصول الإيمان، يكون جاهلا بمعنى الألوهية، لأن ألوهية الله تستلزم الأزلية والقدم، فلا تجتمع الأزلية مع المخلوقية لأنهما متنافيان. الأزلية تنافي المخلوقية، فالألوهية لا تصح بدون الأزلية، ومعنى الإله الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، المستحق للعبادة أي نهاية التذلل. فمن لازم الألوهية أي مما يجب لمن ثبتت له الألوهية أن يكون منفردا بالأزلية، أي لا أحد سواه أزلي، ويكون جميع ما سواه حادثا، أي أن لوجوده ابتداء، فكل ما سوى الله لوجوده ابتداء، والله هو المنفرد بالأزلية والقدم، وهذا مما أجمع عليه المسلمون سلفهم وخلفهم. ليس من المسائل التي يختلف فيها اثنان من المسلمين، بل من خالف في ذلك بوجه من الوجوه فهو خارج من الإسلام، ليس له نصيب في الإسلام، وإن زعم أنه مسلم وانتسب إلى الإسلام. فمن هنا يعلم أن من قال من الفلاسفة العالم أزلي بمادته وصورته، ومن قال منهم إن العالم أزلي بنوعه حادث بأشخاصه أي بأفراده، كلاهما لا نصيب لهما في الإسلام، والله سبحانه وتعالى.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم صل عليه صلاة تقضي بها حاجاتنا، وتفرج بها كرباتنا، وتكفينا بها شر أعدائنا، وسلم عليه وعلى آله سلاما كثيرا. أما بعد أحبابي، فإن الله تبارك وتعالى قال: وإنك لعلى خلق عظيم. فلقد كان صلى الله عليه وسلم العفو خلقه، والصبر شيمته، وتحمل الأذى من الغير حاله ودأبه، فهو القائل صلوات ربي وسلامه عليه: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، فإن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء. قال الترمذي: حديث حسن. وحسن الخلق عبارة عن تحمل أذى الغير، وكف الأذى عن الغير، وبذل المعروف. فالأخلاق التي جاء بها كتاب الله تعالى: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والصبر على الأذى، وكف الأذى عن الغير. فكل خصلة خير أمر الله في القرآن بالتخلق بها فهي من خلق الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أحد أحبار اليهود، أي أحد علماء اليهود من أهل المدينة، يسمى زيد بن سعية، وكان قد اطلع في بعض الكتب القديمة أن نبي آخر الزمان لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. فأراد هذا الحبر اليهودي بعد أن هاجر الرسول إلى المدينة أن يعرف إن كان هذا الوصف ينطبق على الرسول صلى الله عليه وسلم، فعامل الرسول بدين مؤجل لأجل